我顶不死哇！哇哇的乌夫金阿拉，ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو

عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس

من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الله

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

فينا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين

الصدفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

أرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة و

أترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

وأنا ربكم فاتقون.

أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا

إلهٍ بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

我们也特别不管这些一段的

Pak Ilu

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناع أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

أنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

يقولون فما يستطيعون صرفا

يعرفون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنةً

اتخذ فلانا خليلا. لقد

一大花猪。

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

كذبت قوم نوح المرسلين.

أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع

إن أجري إلا على رب العالمين.

أجري إلا على رب العالمين.

وأنجز عشيرتك الأقربين واخضب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن

العزيز الرحيم الذي يراك.

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

يلد ولم يولد ولم يكن له

知道一包。

சுலைமா.

الشيطان

إليهم

عزمت رجته وكشفت عن سأطيها.

صفدي عمل

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقالت لي

姑妈

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

استأذنه. إن خير من استأجرت القوي العزيز.

واحده فان اتممت عشرا فمن عندك وما

منها بخبر. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. في البقعة

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

فأوجد لي يا مال على الصين. اجعل لي

نرى الله وجنوده في الأرض بغير الحق.

تبلیغ

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل منهم

Let's go!

يعملون بالحسنة السيئة

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم

والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم إن جعل

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

أن الحق لله.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: واثق في الله. 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

الساعة الآن 8:33 صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7 اسمع اليمن في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دلتا اكاديمي اليوم الأربعاء 5 ربيع الثاني 1448 هجريا الموافق 16 من شهر سبتمبر 2026. صباح الخير لكل شخص يستقبل هذا اليوم بقلب جديد وبأمل جديد وبإيمان أن القادم يمكن أن يكون أجمل. الصباح ليس مجرد وقت يبدأ فيه يومنا، بل هو فرصة جديدة يمنحنا الله إياها حتى نبدأ من جديد. أحيانا نستيقظ ونحن نفكر في مشكلات الأمس أو في الأشياء التي لم نستطع إنجازها، وننسى أن أمامنا يوما جديدا يمكن أن نصنع فيه شيئا مختلفا. لا تجعل خطأ حدث بالأمس يحدد يومك اليوم. إذا أخطأت فتعلم، وإذا تعثرت فحاول من جديد، وإذا تأخر حلمك فلا يعني ذلك أنه انتهى.

الطموح لكل شخص يستيقظ اليوم وفي قلبه حلم لم يتحقق بعد. تذكر إن الأحلام الكبيرة لا تتحقق في يوم واحد. قد تمر علينا أياما نشعر فيه بالتعب، وقد نشعر أننا لا نتقدم، وقد نسمع كلاما يجعلنا نشك في قدراتنا. لكن لا تجعل لحظة صعبة تحكم على مستقبلك. استمر في التعلم واستمر في المحاولة، ولا تخف من البداية الصغيرة. فليس المطلوب ان تصل اليوم، وإنما المطلوب ان تبدأ اليوم.

0: صباح الخير يا يمن الخير، صباحك عزا وفخر. من إذاعتكم نوجه تحية الصباح لكل أم سهرت وتعبت وصحت بدري عشان بيتها وعشان أولادها، لكل أب خرج من بيته لطلب لقمة العيش، ولكل موظف خرج لعمله بكل ضمير وهمة يبني وطنه، ولكل طالب شايل كتبه وحلمه ومستقبل اليمن على كتفه. صباحكم أمل، صباحكم يمن جديد. خليكم معنا ومع إذاعتكم إذاعة دلتا 101.7.
1: بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لأول فاصل في هذه الحلقة، نسمع الفاصل الموسيقي وبعدها ننتقل للفاصل ونعود مرة أخرى إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج دلتا أكاديمي.

0: Listen. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435. Just found it.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفصل. مازلنا معكم في بداية برنامج دلتا أكاديمي لحلقة اليوم, وأكيد بنبدأ بالفكرة التقييمية واللي بنتعرف فيها أكثر على المشاركين معنا في حلقة اليوم, إبراهيم وربا. البداية من إبراهيم. صباح الخير إبراهيم.
1: صباح النور.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: تقدر تتكلم عن نفسك خلال دقيقة؟
1: ممكن.
0: تفضل.
1: أنا إبراهيم إبراهيم عبد الإله العسودي, طالب إعلام سنة أولى جامعة, من رداع, مواليد تعز, عمري حاليا 19 سنة, وحبيت أشارك في إذاعة دلتا.
0: طيب
1: دخلنا معك.
0: بسألك أنا خلاص. طيب أنت دخلت علم عن حب صح؟
1: أيوة طبعا.
0: لو ما كنتش دخلت علم إيش كنت بتدخل؟
1: ما كانش في طموح في رأسي, بس للإعلام فقط.
0: ما دخلت علم إيش بتدخل؟ طيب
1: كان في رأسي.
0: لأي سبب كان؟
1: جرافيكس ممكن.
0: طيب طيب لك تجارب من أيام المدرسة؟
1: في الإذاعات المدرسية, مشاركة الإذاعات المدرسية.
0: أيوة من صف كم ما أذكر؟
1: يمكن من ثامن أو من سابع.
0: طيب جميل. طيب ما هو أكثر شيء تحب تطوره؟
1: أدائي.
0: إيش في الأداء؟ في معك
1: في المشاركات,
0: معك أعداد, في معك تقديم
1: مباشر. في التقديم, وأيضا أنا كمان في مجال التمثيل, ما قد مثلتش من قبل بس في لهواية في التمثيل.
0: جميل. طيب تقدر تقولي من أول شخص قال مثلا قال لك صوتك مناسب فتكون إعلامي؟
1: أيوة في يعني الأهل.
0: جميل. بشكل عام ما هو أكثر شيء تحب تغير في الحياة؟
1: الأوضاع
0: إن شاء الله. طيب وأكثر شيء تنزعج منه؟
1: برضو الأوضاع والحياة الاقتصادية والمعيشية بشكل عام في اليمن.
0: طيب بعد 10 سنين فين بتشوف نفسك؟
1: إن شاء الله إعلامي كبير بإذن الله.
0: بإذن الله. تقدر تقولي كم نسبة ثقتك بنفسك؟
1: 100%.
0: جميل. طيب أنا بدي لك مجموعات كلمات, أنت تقيم نفسك من 1 إلى 10 تمام؟
1: الكتابة.
0: الكتابة.
1: 9/10.
0: والإعداد؟
1: 5/10.
0: التقديم؟
1: 10/10.
0: التقديم الجماهيري؟
1: أوكي ممكن.
0: كم؟
1: يعني 9/10.
0: مش شي زيادة؟
1: لا.
0: طيب الالتزام؟
1: 8/10.
0: والصبر؟
1: 9/10.
0: والدراسة؟
1: 6/10.
0: طيب شكرا إبراهيم.
1: العفو.
0: من إبراهيم إلى ربا. صباح الخير يا ربا.
2: صباح النور.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام.
0: نفس الشيء تحدثي عن نفسك خلال دقيقة.
2: أنا طالبة إعلام.
0: أيوة.
2: من وأنا صغيرة يعني أحلم أني أكون يعني مذيعة يعني.
0: نعم.
2: اخترعت الإعلام لأنه رسالة مش شهرة.
0: عادي تكلمي براحتك.
2: وأحلم أن يكون لي صوتي الخاص اللي الناس تعرفه وتثق فيه. واليوم أنا هنا في إذاعة دلتا أكاديمي عشان أحول الحلم هذا لبداية حقيقة
0: بإذن الله يا رب. طيب تقول لي أول شخص قال صوتك مناسب إنك تكون إعلامية؟
2: عمتي شجعتني في كل شيء.
0: طيب ما لكش تجارب أيام المدرسة؟
2: لا أنا ما كنت أطلع خالص
0: نهائيا. جميل.
2: عشان كذا ناس مستغربين ليش أنا طلعت علم وأنا ما كنت أطلع.
0: لا عادي, المدرسة هي مرحلة ثانوية كلنا كنا نتهرب منها. طيب أكثر شيء تحبي تطوريه في الأداء الإعلامي بشكل عام؟
2: أطور الإلقاء.
0: أيوة.
2: ومخارج الحروف والثقة أمام المايك. ناقصني بس فقط التدريب العملي المستمر.
0: جميل. طيب شيء تحبي تهتمي فيه إلى جانب الأداء الإعلامي أو تطوير المهارة في الإعلام, ما عندك شوية ثانية؟
2: لا.
0: مثل القراءة؟
2: القراءة أيوة, القراءة, التقديم, هذه الأشياء.
0: طيب تقولي أكثر شيء تحبي تغير في الحياة بشكل عام؟
2: إيش؟
0: ما في شيء. خلص. طيب بعد 10 سنين فين بتشوفي نفسك؟
2: إن شاء الله أشوف نفسي مذيعة ناجحة لي برنامج الخاص وأمثل اليمن بفضل صورة.
0: أفضل صورة. نعم
2: بأفضل صورة.
0: أكثر شيء تنزعجي منه؟
2: أكثر شيء يزعجني الكلام المحبط
0: ها.
2: والتنمر وكسرة الخواطر.
0: جميل. طيب تقدر تقولي كم نسبة ثقتك بنفسك؟
2: 9/100.
0: 90%.
2: أيوة 90%.
0: أيوة تسعة تكون من 10. أيوة. تسعة من 100 جريمة. ما فيش حاجة. الآن بدي مجموعة كلمات تمام.
2: أوكي.
0: قيمي نفسك من 1 إلى 10. الدراسة.
2: تسعة.
0: يعني ملتزمة في الدراسة.
2: أيوة.
0: داخل جميل. الكتابة.
2: الكتابة 8.
0: أيوة. هو التقديم.
2: التقديم 7.
0: طيب. الصبر. الصبر.
2: ها الصبر.
0: أيوة.
2: ماش معي صبر.
0: لا عادي.
2: ماش معي صبر.
0: قليل الصبر.
2: أيوة.
0: طيب والانضباط.
2: الانضباط يعني.
0: كم من 10؟
2: ها.
0: ايه.
2: 9.
0: ما شاء الله. طيب شكرا جدا يا ربا. هذا نكون كمان فقرتنا التقييمية واللي تعرفنا فيها أكثر عن مشاركة معنا في حلقة اليوم إبراهيم وربا.

أنا أقوم قبل الدخول في باقي فكرت نقوم بقراءة الرسالة اللي وصلتنا على رقم الواتساب 7236339. أولى هذه الرسائل تقول: صباح الخير حياكم الله. طبعا بتقول: صباح الخير يا من أخي، معك أختك عفاف الخولاني من خولان، حبيت أكون أول واحدة تصبح عليكم اليوم في أكاديمي، في دلتا أكاديمي، في برنامج دلتا أكاديمي تقصد. وبتقول كلام جميل، بتقول: والله اني فخوره فيك، صوتك يطمئن وكلامك يفتح النفس، استمر يا بطل. هذا شكلها يقصدوني انا. طيب شكرا يا عفاف، شكرا جدا على هذه الرساله، تحياتنا لك وشكرا.

0: صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح، وأمنيات تتحقق وراحة تدوم، وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة، وابتسامة لا تزول. صباح الخير. أصبح على الأستاذ زيد فايع وأيمن الحيمي وجميع المتصلات والمرسلات والضيوف من أمان الحيمي.
1: شكرا جدا لأمان الحيمي.
2: لا تفقد الأمل بالله أبدا، عليك أن تذوق طعم الدمع لتشعر بعذوبة الابتسامة، عليك أن تتعب لتقدر قيمة الراحة، عليك أن تفشل كي تتعلم كيف تصل للنجاح، عند وقوعك فلا تقف وتكمل مشوارك. صباح الخير، كيف حالك وكيف الضيوف؟ منورين. أتمنى لكم المزيد من التقدم والإبداع، وطلب أغنية مني خليك.
1: أيوة أغنية
2: خليك ترتاح.
1: مني خليك ترتاح.
2: أيوة. وتحياتي للجميع ودمتم بخير. المراسلة وردة الأمل.
1: وردة الأمل.
2: وردة الأمل.
1: جد الوردة الأمل.

إلى هذه الرسالة من ياغوت تقول في رسالتها: ولتكن كلمتنا سلاما، ولتكن معاملتنا لطفا، وليكن حضورنا فرحا، وليكن غيابنا شوقا. دع المعنى الجميل يعبر عنك أينما كنت. ليس سهلا أن نصنع لأنفسنا روحا محبوبة ولا شخصية جذابة، ولكن من السهل أن تكون خلوقا ليرتاح بقربك الآخرون. صباح الخيرات والبركات، تحياتي بالتوفيق للجميع من ياغوت. شكرا جدا ياغوت على هذه الرسالة.

إلى التعليقات. وفي تعليق من سهى محمد تقول في تعليقها: جمال الحياة ليس بالأشياء الباهظة ولا بالأماكن الفاخرة، وإنما جمالها يأتي بالبساطة والعفوية والكثير من الحب واللين والصدق والسكينة والهدوء. صباح الخير والرضا. أيضا في تعليق آخر من كيان خولان بيقول في تعليقه: ما نعرف إذا عدلت إلا بالمبدعة فاضي ومنتصر. شكرا جدا على تعليقك يا كيان.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث للطب البديل. للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو. حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل ونبدأ بالفقرة الصحية لحلقة اليوم. في فقرتنا الصحية لليوم نتحدث عن موضوع نفسي مهم وهو اضطراب ما بعد الصدمة. قد يمر الإنسان في حياته بتجربة شديدة الخوف أو الألم مثل حادث خطير أو كارثة أو عنف أو تجربة مؤلمة جدا، وبعد هذه التجربة قد تستمر بعض المشاعر والآثار النفسية لدى الشخص. لكن من المهم أن نوضح أن التعرض لحدث صادم لا يعني بالضرورة أن الشخص سيصاب باضطراب ما بعد الصدمة.
1: الناس يختلفون في طريقة استجاباتهم للأحداث الصعبة. قد يشعر الإنسان بعد تجربة قاسية بالخوف أو الحزن أو القلق، وقد يجد صعوبة في النوم أو التركيز. لكن عندما تستمر الأعراض وتصبح مؤثرة بشكل واضح في حياة الشخص اليومية، فقد يحتاج الأمر إلى تقييم من مختص في الصحة النفسية. ومن الأعراض التي قد تظهر لدى بعض الأشخاص ذكريات مزعجة متكررة أو أحلام مزعجة أو تجنب أشياء وأماكن تذكر الشخص بالتجربة.
2: وقد يشعر الشخص أيضا بأنه متوتر باستمرار أو أنه في حالة تأهب دائم، وقد تظهر لديه صعوبات في النوم والتركيز أو فقدان الاهتمام ببعض الأشياء التي كان يستمع بها. لكن وجود عرض واحد لا يعني أن الشخص مصاب بالاضطراب. التشخيص يحتاج إلى تقييم من مختص مؤهل ينظر إلى الأعراض ومدتها ومدة تأثيرها في حياة الشخص.
0: فاصل قصير ونعود لكم أعزائنا المستمعين.
3: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
4: سبأ فون، أصالة وتواصل.

أما بالنسبة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، فتوجد أساليب علاجية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، ومن بينها أنواع من العلاج النفسي التي تركز على آثار الصدمة. وفي بعض الحالات قد يستخدم الطبيب أدوية مناسبة وفق حالة الشخص، ولهذا لا ينبغي أن يعتمد الإنسان على تشخيص نفسه أو أن يتناول علاجا من تلقاء نفسه.

0: وهناك أيضا أشياء مساندة يمكن أن تساعد الإنسان في حياته اليومية، مثل الحفاظ على روتين منتظم والاهتمام بالنوم والحركة والنشاط البدني المناسب والتواصل مع أشخاص يثق بهم، والأهم هو عدم عزل النفس بشكل كامل.
1: وإذا كان لدينا شخص قريب منا يمر بهذه التجربة فكيف نساعد؟ أول شيء هو الاستماع إليه دون إصدار أحكام. لا نقول له أنت إيش الموضوع أو الأمر بسيط أو كن قويا فقط، ولا نضغط عليه حتى يحكي تفاصيل التجربة إذا لم يكن مستعد لذلك. أحيانا يكون الاستماع والوجود بجانب الشخص أكثر فائدة من كثرة الكلام.
2: ومن المهم أيضا تشجيع الشخص على طلب المساعدة المتخصصة عندما يحتاج إليها مع احترام خصوصيته. الصحة النفسية جزء أساسي من صحة الإنسان وليس شيئا يجب أن نخجل من الحديث عنه.
0: وإذا مررت بتجربة صعبة ولاحظت أن آثارها ما زالت تؤثر في نومك أو دراستك أو عملك أو علاقاتك، فلا يعني ذلك أنك ضعيف، يعني فقط أنك إنسان مر بتجربة قاسية وربما تحتاج إلى دعم مناسب.
1: طلب في النهاية تذكروا، طلب المساعدة ليس ضعفا، والاهتمام بالصحة النفسية جزءا من الاهتمام بأنفسنا.
2: وبهذا نكون نكمل الجزء الأول من الفقرة الصحية لحلقة اليوم.

0: موضوعنا في فقرتنا الصحية في هذه الحلقة هي مهمة جدا وتوعية لكل أب ولكل أم. الموضوع ما فيه عن صحة طفلك وهو أنك أنت أو أنتي لازم تخففه من التلفونات أو التلفزيون للأطفال. في هذه الفترة الأخيرة بنشوف الطفل لو قام يبكي الأب والأم ما يسكتوه إلا بالتلفون أو بالتلفزيون، وبعض الأمهات إذا عندها ضيوف أو إذا هي مشغولة أو إذا هي خارجة من البيت علشان ما تأخذ طفلها معها تخليه قدام الشاشة بالساعات. طيب أنتوا ما تلاحظوا أن الطفل يتعرض للتوحد وممكن تلاحظ عليه حركات وهو نايم، ممكن يرجع عنيد جدا. طيب أنت كأب أو أنت كأم لازم تعودوا طفلكم عن التخفيف من اللعب بالتلفون لساعات طويلة أو مقابلة الشاشة أيضا لساعات طويلة، وأيضا لازم تخصصوا وقت لأبنائكم لأنهم أمانة في أعناقكم وتستطيعوا عمل أنشطة أو فعاليات حتى لو في البيت. أتمنى تكون هذه التوعية أفادتكم لأن الأغلب ما يعرف بخطورة الإلكترونيات على الأبناء، ونتمنى منكم الحذر.
1: هو موضوع مهم فعلا، الأطفال هذا الأيام بيتعرضوا لاستخدام مفرط للإنترنت تحديدا للهواتف أكثر من التلفزيون، وأن كان حتى التلفزيون في حد ذاته هو إدمان. لذلك يجب على الوالدين التركيز على سلوك أطفالهم وعلى وقت استخدامهم للأجهزة اللوحية وأيضا وقت مشاهدتهم للتلفاز. وهذا نكون انهينا الفقرة الصحية لحلقة اليوم.

في رسالة نصية تقول: هذه رسالة نصية. بعض الأحيان تلاقي شخص من كثر ما فيه طيبة وتحس أنه علاج للروح على هيئة إنسان. صباح الفل، أطلب شيلة لنواف ريح مو طبيعي. الرسالة هذه من أكيد بعد الفاصل إن شاء الله، بعد الفقرة أو بعد الفاصل. لكن هذه رسالة من من من من من من الرسالة هذه من مرسلها، شكرا جدا لك.

0: إلى الفقرة الثالثة لحلقة اليوم, وهي فقرة المعلومات بعنوان تعفن الدماغ. في فقرتنا المعلوماتية اليوم نتحدث عن مصطلح أصبح منتشرا كثيرا على الإنترنت, وهو تعفن الدماغ أو براين روت. لكن قبل أن نشرحه هناك نقطة مهمة. تعفن الدماغ ليس مرضا طبيا رسميا وليس تشخيصا طبيا معتمدا, وإنما هو تعبير شائع يستخدم لوصف نمط من الاستخدام الرقمي المفرط, خصوصا الاستهلاك المستمر للمحتوى السريع والمتكرر مثل المقاطع القصيرة والتنقل الدائم بين التطبيقات والمنشورات.
1: بمعنى أبسط, قد يفتح الشخص هاتفه لمشاهدة مقطع واحد ثم ينتقل إلى مقطع آخر ثم آخر, ثم يجد نفسه بعد فترة طويلة ما زال يتصفح دون أن يشعر بمرور الوقت. المشكلة ليست في مشاهدة المقاطع القصيرة بحد ذاتها, فهي نوع من أنواع الترفيه ويمكن أن يكون بعضها مفيدا. المشكلة تظهر عندما يصبح هذا الاستخدام مفرطا ويتحول إلى عادة تؤثر في الدراسة أو العمل أو النوم أو العلاقات أو القدرة على التركيز.
2: طيب, ما العلامات التي تجعل الإنسان ينتبه إلى أن استخدامه استخدام الرقمي أصبح غير متوازن؟ من العلامات مثلا أن تجد نفسك تفتح الهاتف تلقائيا كلما شعرت بالملل حتى دون أن يكون لديك سبب محدد, أو تنتقل باستمرار بين التطبيقات, أو تشعر بصعوبة في الجلوس دون هاتف, أو تجد أن المهام التي تحتاجه إلى تركيز طويل مثل القراءة والدراسة أصبحت مملة جدا بالنسبة إليك.
0: وقد يظهر الأمر أيضا في التسويف. يقول الطالب سأشاهد مقطعا واحدا ثم أبدأ الدراسة, ثم يشاهد مقطعا وبعده مقطعا آخر, وفجأة يكتشف أن وقتا طويلا قد مر دون أن يبدأ مهمته. وقد يحدث الأمر نفسه مع النوم. يدخل الشخص إلى الهاتف قبل النوم لدقائق ثم يستمر في التصفح حتى يتأخر وقت نومه.
1: هنا يجب أن نفرق بين الاستخدام الطبيعي والاستخدام المفرط. ليس كل شخص يشاهد الفيديوهات القصيرة لديه مشكلة, لكن إذا أصبح الهاتف يؤثر في قدرتك على الدراسة أو يؤخر نومك أو يجعلك تؤجل مهامك باستمرار, فهنا من المفيد أن تتوقف وتسأل نفسك, هل أنا أستخدم الهاتف أم أن الهاتف أصبح هو الذي يتحكم في وقتي؟
2: وكيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ أول خطوة هي مراقبة الاستخدام. انظر إلى الوقت الذي تقضيه على الهاتف ولاحظ متى تستخدم أكثر. هل تستخدمه عندما تشعر بالملل؟ هل تستخدمه عندما تكون متوترا؟ هل تستخدمه للهروب من الدراسة أو من مهمة لا ترغب فيها؟ معرفة السبب تساعدك على تغيير العادة.
0: الخطوة الثانية هي تقليل مصادر التشتيت. يمكن إيقاف الإشعارات غير ضرورية, لأن كثرة الإشعارات تجعلنا نعود إلى الهاتف باستمرار. ومن المفيد أيضا تحديد أوقات معينة لوسائل التواصل الاجتماعي بدل فتحها في كل لحظة.
1: والخطوة الثالثة, اجعل هناك أوقات لا تستخدم فيها الهاتف, مثلا أثناء الدراسة أو أثناء إنجاز مهمة تحتاج إلى تركيز. ضع الهاتف بعيدا عنك حتى لا يكون أمام عينيك طوال الوقت, وبعد الانتهاء من المهمة يمكنك العودة إليه.
2: والخطوة الرابعة هي أن تستبدل جزءا من الوقت الرقمي بأنشطة أخرى. اقرأ كتابا, مارس هواية, تحرك, تحدث مع أسرتك, اجلس مع أصدقائك, تعلم مهارة جديدة. كلما كان يومك مليء بأشياء حقيقة قلت حاجتك إلى استخدام الهاتف فقط لقتل الوقت.
0: وهناك نصيحة مهمة, لا تجعل الهاتف أول شيء تستخدمه عند الاستيقاظ ولا آخر شيء تستخدمه قبل النوم, واجعل بينك وبين الشاشة بعض الفترات الهادئة, ولا تحاول تغيير كل شيء في يوم واحد. التغيير التدريجي أسهل في الاستمرار.
1: وانتبه أيضا إلى نوع المحتوى الذي تستهلكه. ليس كل محتوى الانترنت متساويا. اسأل نفسك, هل ما أشاهده يعلمني شيئا؟ هل يفيدني؟ هل يرفع عني باعتدال؟ أم أنني أنتقل من محتوى إلى آخر بلا هدف؟ اختيار المحتوى جزء من الاستخدام الواعي.
2: وأخيرا، إذا شعرت أن استخدام الهاتف أصبح يؤثر بشكل كبير في حياتك اليومية ولا تستطيع تغيير العادة بمفردك، فتحدث مع شخص تثق به وأطلب دعما مناسبا عند الحاجة. والأهم أن تتذكر التكنولوجيا ليست عدو، الهاتف والإنترنت يمكن أن يكون أدوات رائعة للتعلم والتواصل والعمل والترفية، المطلوب فقط هو التوازن.
0: لا تجعل العالم الرقمي يأخذ منك العالم الحقيقي.
1: استخدم التكنولوجيا بوعي، واجعل أنت من يقرر متى تستخدمها وكيف.
2: لأن وقتك وانتباهك أشياء ثمنية، فلا تمنحها لكل إشعار وكل مقطع.
0: وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفقرة المعلوماتية بعنوان تعفن الدماغ.
3: من في الدنيا دي أطيب
4: أحلى الأوقات بس.

0: فقرة الأماكن الأثرية. دار الحجر، بيت فوق صخرة، وصخرة أصبحت جزءا من حكاية اليمن. في قلب وادي ظهر يقف دار الحجر شامخا وكأنه معلق بين الجبل والسماء. فكيف بني فوق هذه الصخرة؟ وما قصته؟ وما الذي جعل هذه المكان واحدة من أشهر المعالم المعمارية في اليمن؟ خلونا نأخذكم في جولة سريعة داخل هذا المعلم ونكتشف معنا حكاية مكان جمع بين الطبيعة والعمارة والتاريخ.
1: يقع دار الحجر في وادي ظهر بالقرب من صنعاء، ويعد من أشهر المعالم المعمارية والتاريخية في اليمن. وأول ما يلفت انتباه الزائر هو موقعه، فالمبنى قائم فوق صخرة طبيعية ضخمة، وأصبحت الصخرة جزءا من شكل المكان، حتى يبدو المبنى وكأنه امتداد للصخرة والجبل. وهذا الموقع يمنح دار الحجر شكلا مميزا يصعب أن ينساه من يراه.
2: وتميز المبنى بمستويات متعددة، وتظهر فيه ملامح العمارات اليمنية التقليدية من النوافذ المزخرفة والأقواس والتفاصيل المعمارية التي تعكس هوية البناء اليمني. كما أن موقع الدار في وادي ظهر يجعل المشهد المحيط به جزءا من جمال المكان، فأنت لا ترى مبنى منفصلا عن الطبيعة، وإنما ترى مبنى ارتبط بالصخرة والجبل والوادي.
0: ويرتبط الشكل الحالي لدار الحجر بصورة أساسية بالإمام يحيى حميد الدين الذي استخدمها مقرة صيفيا، وشهد المكان في عهده أعمال بناء وتوسعه. ومع مرور الوقت أصبح دار الحجر معلما معروفا يرتبط بصورة قوية بالعمارة اليمنية وبالمشهد التاريخي لصنعاء ووادي ظهر.

0: نتحدث عن مكان قديم فقط، نحن نتحدث عن جزء من ذاكرة اليمن. المباني التراثية تحمل آثار أزمنة مختلفة وتساعدنا على فهم طريقة حياة الناس وطرق البناء والفنون المعمارية التي كانت موجودة في الماضي، ولهذا فإن المحافظة على التراث مسؤولية مهمة.
1: والمسؤولية لا تقع على المؤسسات وحدها، حتى الزائر له دور. عندما تزور مكانا تاريخيا حافظ على نظافته ولا تعبث بمكوناته واحترم المكان وتاريخه. والأهم إن نعرف الأطفال والشباب بهذه المعالم، لأن معرفة التراث تجعل الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بتاريخ بلدها.
2: ودر الحجر يعطينا أيضا فكرة جميلة عن قدرة الإنسان على استثمار طبيعة المكان. الصخرة التي يمكن أن يراها البعض عائقا أصبحت جزءا من البناء والمشهد، وهذا يجعل المكان مثالا جميلا على التفاعل بين العمارة والطبيعة.
0: ولهذا يمكن أن تكون زيارة الأماكن الأثرية فرصة للتعلم وليس للترفيه فقط. نتعرف على التاريخ والعمارة والفنون وطريقة الحياة في الأزمنة السابقة، ونكتشف إن وراء كل مبنى قديم حكاية تستحق أن تروى.
1: وفي ختام جولتنا، يبقى دار الحجر واحدة من المشاهد التي تختصر جانبا من جمال اليمن. دار الحجر صخرة احتضنت بيتا، وبيت حملة حكاية من حكايات اليمن.
2: بهذا نكون تعرفنا على واحد من أبرز المعالم الأثرية اليمنية، وهو دار الحجر.

وأيضا من المواقع الأثرية نتحدث عن موقع أثري من قلب اليمن النابض من مدينة ما تشبه إلا نفسها. نقول لكم صباح الخير من صنعاء القديمة، يا الله على جمالها، مدينة عمرها أكثر من 2500 سنة، أسسها سام بن نوح عليه السلام وسموها سام، ويقولوا صنعاء يعني الحصينة والدينة المصنوعة بإتقان. تخيلوا معي 103 مسجد و14 حمام و6500 بيت، كلها مبنية من الطوب اللبن مزخرفة بالبياض الأبيض والجبس، والنوافذ القمريات الملونة كأنها لوحة فنان ما تتكرر. هنا باب اليمن بوابة التاريخ، وهنا جامع الشعب والجامع الكبير، أول جامع في اليمن بناه النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا سوق الملح، ريحة البخور والبن والفضة تملأ المكان. لكن جمال صنعاء مش في حجارها بس، جمالها في ناسها، أهل صنعاء أهل الكرم والجود، كلامهم عسل وقلوبهم بيضاء وضيوفهم على الرأس والعين، يضحكوا من القلب ويستقبلوك كأنك واحد منهم. صنعاء يا تاج فوق رأس اليمن، يا حكاية ما تخلص ويا أصالة ما تموت.

طبعا نقرأ الرسائل اللي وصلتنا، الرسائل النصية تحديدا عبر الرقم 736339. في رسالة من حاتم المستمع الأجمل، حاتم بيقول في رسالة: صباح الخير أيمن، أطمئناك الريال مع التشي قبل الأتلتي. لا كانت مباراة جميلة، مباراة في الجيب، لكن تعرف إيش سووا فيها، رجعنا تعادلنا والحمد لله إسبي حسمها في النهاية. شكرا جدا يا حاتم، منتظرين اتصالك على أحر أحر أحر من الجمر غدا بإذن الله. أيضا في رسالة ثانية، رسالة تقول: صباح الفل كيفكم، أطلب أغنية حق أنس كريم جيب لك فرح أو جبت لك فرح، مش عارف، معكم العصفورة. طيب ولا يهمكم، بنطلعها إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا الفاصل، فاصل قصير ورجع لكم، خليكم على الأثير 101.7.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تأخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775848460. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا

0: قلنا لكم أعزائنا المستمعين بعد الفاصل وصلنا للفقرة التكنولوجية لحلقة اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي ودخوله في مجال الإعلام. في السنوات الأخيرة أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا في مجالات كثيرة من حياتنا ومن بينها مجال الإعلام. فالتكنولوجيا الإعلامية لم تعد تقتصر على الكاميرا والميكروفون وبرامج المونتاج، بل ظهرت أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الإعلامي في عدد من المهام. فما الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يقدمه للإعلام؟
1: هناك أدوات تستطيع المساعدة في تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص، وأدوات تساعد في الترجمة والتلخيص وتنظيم المعلومات، كما توجد أدوات يمكن أن تساعد في تحرير الصور والفيديو والصوت وتوليد الأفكار والمسودات الأولية للمحتوى، وهذا يمكن أن يوفر وقتا وجهدا في بعض مراحل العمل الإعلامي.
2: لكن وجود الذكاء الاصطناعي في الإعلام لا يعني أن الإعلامي أصبح غير مهم. الإعلام ليس مجرد كتابة كلمات، هناك بحث وتحليل وتحقق وفهم للسياق ومسؤولية مهنية وأخلاقيات يجب أن يلتزم بها الإعلامي. الأداء يمكن أن تساعد الإنسان لكنها لا تتحمل مسؤولية عنها.
0: ومن أهم النقاط التي يجب أن ينتبه لها الإعلامي هي التحقق من المعلومات. قد تنتج أداة الذكاء الاصطناعي نصا يبدو صحيحا ومرتبا، لكن ذلك لا يعني أن كل معلومة فيه صحيحة. لذلك يجب مراجعة الأسماء والأرقام والتواريخ والمعلومات والعودة إلى المصادر الموثوقة قبل النشر.
1: وهنا نقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعدا جيدا للإعلامي، لكنه ليس بديلا عن التحقق المهني. فالإعلامي هو المسؤول عن المادة التي ينشرها. إذا استخدم أداة للمساعدة في كتابة نص فعليه أن يراجعه، وإذا استخدمها في تلخيص معلومات فعليه أن يعود إلى المصدر ويتأكد من أن المعنى لم يتغير.
2: كما يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي. الإعلامي اليوم لا يعمل فقط في التلفزيون أو الإذاعة، بل أصبح ينتج محتوى لمنصات رقمية متعددة، وهنا يمكن للأدوات الحديثة أن تساعد في تسريع بعض المهام، لكن الإبداع وفهم الجمهور يظلان عنصريان أساسيان.
0: وهنا يطرح الناس سؤالا مهما، هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإعلاميين؟ التكنولوجيا بالفعل تغير طريقة أداء بعض المهام، لكن الإعلامي لا يقدم للمجتمع معلومات فقط. الإعلامي يفهم الناس ويطرح الأسئلة ويحلل الأحداث ويختار الزاوية المناسبة ويتحمل مسؤولية ما يقدمه.
1: ولهذا فإن طالب الإعلام اليوم يحتاج إلى تطوير مهارتين، المهارة الإعلامية والمهارة التقنية. يجب أن يتعلم كتابة الخبر والإعداد والتقديم والإخراج والتحقق من المعلومات، وفي الوقت نفسه يتعلم كيف يستخدم الأدوات الحديثة التي أصبحت جزءا من بيئة العمل.
2: ولا ينبغي أن يكون الهدف هو استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء. الهدف هو أن نعرف متى نستخدمه ولماذا نستخدم وكيف نراجع ما ينتج. فالاستخدام الذكي للتكنولوجيا يحتاج إلى وعي.
0: والإعلام الذي يجمع بين الإنسان والتكنولوجيا يمكن أن يستفيد من سرعة الأدوات الحديثة، وفي الوقت نفسه يحافظ على التفكير النقدي والمسؤولية المهنية.
1: فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساعد الإعلامي في إنجاز بعض المهام بسرعة، لكنه لا يعفيه من التفكير والتحقق والمسؤولية.
2: وفي النهاية الذكاء الاصطناعي ليس نهاية الإعلام، وإنما مرحلة جديدة من مراحل تطوره. والإعلامي الناجح هو من يتعلم كيف يستفيد من التكنولوجيا دون أن يفقد هويته المهنية ودوره الإنساني. فالآلة قد تساعد في إنتاج المحتوى، لكن الإنسان هو من يضع المعنى ويفهم السياق ويتحمل المسؤولية.

نعود إلى قراءة رسائل الواتساب. وإلى هذه الرسالة من تيسير العظمي تقول في رسالتها: اللهم افتح لنا أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين بلطفك. أصبحنا وبنورك أبصرنا، وعليك توكلنا وبك استعنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل السكينة في قلوبنا، والسعادة في بيوتنا، والصحة في أبداننا، والتوفيق في حياتنا، والأمان في بلادنا، وأن تديم النور والابتسامة على وجوهنا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. صباح الخير، كيف حالكم؟ منورين، تحياتي للجميع، يومكم جميل مع دلتا، ويومك أجمل بإذن الله يا تيسير. شكرا جدا على هذه الرسالة. وأيضا في معنا رسالة أخرى، هذه الرسالة من الرسالة هذه تقول: صباح الخير لأحلى مذيع، صباح الخير أيمن، الله يجعل يومك كله توفيق في دلتا أكاديمي، احنا فخورين فيكم وبتاعك العادة. من خولان إلى دلتا، أقولها بصوت عالي: أيمن أخي ومذيع المفضل، وجودك أحلى وأجمل صوتك وأجمل صوت، شكرا من القلب على رسالتك وصلت، فرحتنا جدا، استمر يا بطل، ربي يوفقك ويرفع قدرك. أختك اللي دائما تسمع في كل برامجك الرائعة، من أضاءة دلتا بحضوره، للمذيع المتألق دائما وأبدا أيمن. يا أيمن، ما أجمل صباح الأربعاء حين يبدأ بصوتك. أنت لست مقدم برنامج فقط، أنت مدرسة في الإلقاء وقدوة في الأداء، كلامك موزون كالقصيدة، وحضورك مهاب كالأمير، وصوتك إذا تكلم سكت الضجيج وهنصت الجميع. في دلتا أكاديمي أنت البصمة التي لا تنسى، والأثر الذي يبقى في قلوبنا بعد انتهاء البرنامج. صباحك تألق كعادتك، وصباحنا يزداد جمالا بوجودك، من محبتكم الدائمة سناء الخولاني. أهلا يا سناء، صباحك من أجمل ما يكون يا رب، وهذا الكلام جميل جدا، حتى أني محرج ما أشدر إشارت، بس شكرا جدا على هذه الرسالة. تقول أيضا: كمان أصبح على الرائعين والمميزين فاطم متصم حمد خطر، كمان المخرج المتألق، وتحياتي للضيوف دلتا أكاديمي، وأطلب أغنية جعل ما غيرنا يضحك.

0: طبعا في فقرتنا التكنولوجية تحدثنا فيها عن عن الذكاء الاصطناعي ودخوله في مجال الإعلام. كان موضوع جميل جدا وملفت, وحبينا نتناقش فيه شوية إنه كيف ممكن الإنسان يستفيد من الذكاء الاصطناعي سواء في مجال الإعلام أو في أي مجال آخر. الذكاء الاصطناعي الآن بيقصر المسافات وبيسهل العمل. أصبح العمل الذي ممكن يجلس فيه 3 أيام ممكن يجلس فيه ساعة لأن الذكاء الاصطناعي موجود. لكن مثل ما ذكرته فعلا إنه الذكاء الاصطناعي لما تبحث فيه خصوصا في البحث ما بتكونش المعلومات دقيقة 100%. ضروري تتأكد من المصادر أو تطلب حتى من أداة الذكاء الاصطناعي إنه يبحث لك على المعلومات هذه تشتيها ويدي لك المصادر للمعلومات هذه عشان تتأكد من صحة المعلومات. أيضا طرق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مختلفة من أداة إلى أخرى. في ناس بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي ويخلوها أداة جامدة, يعني مثل أنها تبحث بس على الموضوع وتدي لك النص. لأن الذكاء الاصطناعي أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي أنت تستعملها أيا كان نوع الأداة, مثل شات جي بي تي, مثل ديب سيك, مثل جيميناي وغيرها من الأدوات, لما تستعملها ضروري يكون في نوع من التدريب أو تطلب منها الأمر, أمر البحث أو الأمر اللي بيسموه البرومبت بطريقة صحيحة واعية. وحتى في إنشاء النصوص, في إنشاء الأصوات, في إنشاء النصوص تحديدا بما أنه نتكلم في مجال الإعلام, في إنشاء النصوص ضروري تطلب منه أنه يكون محاكاة في أدوات الذكاء الاصطناعي, تطلب منه أنه يكون محاكاة لأداء بشري, محاكاة لمذيع بشري, وليس لا تعتمد على النصوص الذي بينشئها الذكاء الاصطناعي نفسه. لأنه مباشرة إذا سمعت حد بيقرأ نص من الذكاء الاصطناعي أو قرأت نص من الذكاء الاصطناعي بيكون معروف أن هذا النص الذكاء الاصطناعي بيكون خالي من التميز البشري. فهنا حبيت أسأل بس اللي موجود معنا اليوم ربا وإبراهيم, كنتم بتستعملوا الذكاء الاصطناعي صح ربا؟
1: أيوة.
0: في إيش تستعمله؟
1: لكن في مش في كل شيء صراحة, يعني
0: مثلا إيش تستعمله؟
1: يعني ساعدني مثلا إذا شيء صعب علي أو كذا خلي يساعدني كمساعدة, أما أني
0: تعتمدي عليه لا.
1: أيوة لا.
0: طيب مثلا تستعملي في الدراسة؟
1: شوية مش كثير.
0: ممكن يبحث لشعر
1: أيوة مواضيع. يبحث موضوع كذا يعني
0: يتوسع. ممكن يستعمل أيوة. واحد مساعدة حتى في التكاليف
1: أيوة.
0: وغيره
1: أيوة.
0: لكن نعتمدش عليه.
1: لا ما نعتمد عليه لا أكيد.
0: طيب إبراهيم نفس الشيء أنت؟
2: أكيد مستخدم الذكاء الاصطناعي يعني في الدراسة أيضا
0: فقط.
2: نرجع له في حل ألغاز أسئلة ماشي إننا نعتمد عليه اعتماد كليا.
0: ما جربتش تستعمله في إنشاء الصور والفيديوهات؟
2: لا ما جربت.
0: ما جربتش نهائيا. طيب ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمها؟
2: شات جي بي تي
0: فقط
2: بس.
0: وأنت يا ربما هي أكثر أداة الذكاء الاصطناعي؟
1: شات جي بي تي كمان.
0: وهذه معلومة ثانية حاب أذكرها أيضا ما أنت ذكرته شات جي بي تي. في عدة نماذج كثيرة وفي طبعا نماذج هي مختلفة في التخصيص. يعني على سبيل المثال أفضل نموذج في توليد النصوص والبحث هو ديب سيك مثلا. يعني لما تستعمل الذكاء الاصطناعي أيضا أي حد بيستعمل الذكاء الاصطناعي يركز أنه تبحث ما هي الأداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لمجالك أو البحث الذي تشي تسويه أو العمل الذي تشتي. إذن بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا للفاصل وانتهينا من فقرة الذكاء الاصطناعي وتدخله في مجال الإعلام. خليكم معنا, ما زلنا معكم في فقرة شيقة إن شاء الله لكن بعد الفاصل.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
11: من زمان.
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: في مثل هذه اللحظات حين يصدح صوت دافئ يشبه نسيم الجبال اليمنية وعبق الأرض الطيبة، لا يسعنا إلا أن نقف احتراما أمام قامة فنية شامخة، قل أن يجود الزمان بمثلها، إنه الفنان أيوب طارش عبسي. ذلك الصوت الذي وحد اليمنيين قبل أن تتوحد اليمن، وذاك اللحن الذي رافق المغتربين في غربتهم والحاضر في كل بيت يمني. مهما اختلفت آراؤهم يختلف اليمنيون في كل شيء تقريبا ما عدا صوت أيوب طارش. فمن هو هذا الفنان الذي لقب بعندليب الأشجار وقيثارة الهوية اليمنية، وما هي أبرز محطات حياته وأعماله؟ إليكم التفاصيل.
1: ولد أيوب طارش بن نائف بن ناجي العبسي في قرية المحربي عزلة العبوس مديرية حيفان بمحافظة تعز، ويرقى إن ميلاده كان عام 1942، بينما تذكر بعض المصادر إنه ولد عام 1945. تشير معلومات أخرى إلى أنه ولد في عام 1362 الموافق 1942.
2: لم تكن طفولة أيوب طارش طفولة عادية، فقد كان راعيا للأغنام في قريته التابعة لعزلة العبوس بمحافظة تعز، حيث رعى أغنام أهله وأغنام الآخرين بمقابل مالي. اختلطت طفولته بتحمل المسؤولية، فكل ما كان يجنيه من رعي أغنام الآخرين كان يضعه بين يدي والدته، مما يدل على شخصيته المسؤولة منذ الصغر.
0: في عام 1953 ميلادية رحل مع أسرته إلى مدينة عدن، حيث تلقى تعليمه الأولي وحصل على الشهادة الثانوية من المعهد العلمي الإسلامي. ومن أبرز شيوخه في تلك المرحلة العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل العمراني، مما يدل على أنه نهل من العلم الشرعي إلى جانب موهبته الفنية.
1: برزت موهبته مبكرا من ستينات القرن الماضي، حيث اتجه إلى الغناء منذ صباحي. بدأ أيوب طارش مشواره الفني على سطح أحد العمارات في عدن، مقلدا أغاني كبار المطربين العرب مثل محمد عبد الوهاب والقعطبي. كان يؤدي لأصدقائه الدراسة في الأمسيات أغاني محمد عبد الوهاب الذي كان يعتبر قدوته في الفن، فيحظى بتشجيعهم.
2: واجه أيوب طارش في بداياته تحديات مالية كبيرة، إذ يروى أنه رهن خاتم زوجته ليشتري عودا، مما يدل على شغفه الشديد بالفن وأسراره على المضي في طريقه الفني رغم ضيق الحال.
0: وكانت أولى أغنياته بالله عليك ومسافر من إلحانه وكلمات شقيقه الشاعر محمد بن طارش، والتي بثت في إذاعة تعز عام 1956 ميلادية، ولاقت صدى كبيرا. ركزت في تلك الفترة على قضايا الاغتراب مما أكسبه شهرة سريعة وواسعة خصوصا لدى المغتربين اليمنيين.
1: في منتصف السبع
2: فاصل قصير أعزائي المستمعين، ونعود لكم
3: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: في منتصف السبعينات تحديدا عام 1974 سافر أيوب طارش إلى القاهرة ومكث فيها عامين للدراسة الحرة في معهد الموسيقى العربية، حيث صقل موهبته بالدراسة العلمية والأكاديمية، وقد التقى في القاهرة مع الشاعر اليمني المعروف عبد الله الوهاب نعمان، وشكلان ثنائيان فنيا في الموسيقى والغناء. هذه الدراسة الأكاديمية أضافت إلى موهبته الفطرية بعد علميا منهجيا، مما جعله يمزج بين الأصالة والاحترافية.
1: لم يقتصر نشاط أيوب طارش على الغناء والتلحين فقط، بل عمل في عديد من الوظائف إلى جانب مسيرته الفنية، فقد عمل في شركة الطيران اليمنية حتى عام 69، ثم انتقل للعمل في البنك اليمني للإنشاء والتعمير حتى عام 2001. هذه التجارب العملية المتنوعة أثرت في تجربته الفنية، إذ احتك بمختلف شرائح المجتمع وتعرف على هموم الناس وتطلعاتهم عن قرب.
2: شكل أيوب طارش ثنائيا فنيا أسطوريا مع الشاعر اليمني الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان الملقب بالفضول، الذي كان شاعر النشيد الوطني. أنجحت هذه الثنائية قدرة الرجلين على انتقاء الكلمة وتطويعها والتقريب بينها وبين الفصحى واختيار القالب الموسيقي المناسب.
1: وقدم معا مجموعة من أنجح ما غنى طارش، ومنها يا حب يا ضو القلب، يا حب يا ضو القلوب، وهل عادك حبيب، ويا من رحلت إلى بعيد، وأطير مالك والبكاء، ولك أيامي وطاب البلس، ومكانني ظمآن ودق القاع، وكان الفضول. وهو الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان هو الشاعر الأكثر حضورا في أغانيه، غير أن أشهر عمل لهما على الإطلاق هو أنشودة أو النشيد الوطني رددي أيتها الدنيا نشيدي، التي اختيرت نشيدا وطنيا للجمهورية اليمنية.

0: اقتنع أيوب طارش والفضول أولا لبنات الألوان الغنائية التعزي نسبة المحافظة التعز مما جعلهما رائدين في تجديد الأغاني اليمنية وربطها بالموروث الشعبي والتراثي.
1: يعد أيوب طارش ملحن النشيد الوطني للجمهورية اليمنية منذ وحدتها عام 1990 ميلادية حتى اليوم، وقد اختير نشيده رددي أيتها الدنيا نشيدي الذي كتب كلماته الشاعر الفضول ليكون نشيدا وطنيا للجمهورية اليمنية.
2: والمثير في هذه القصة أن النشيد كان النشيد الرسمي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة اليمنية، ثم اعتمد بعد الوحدة ليكون النشيد الرسمي للجمهورية اليمنية. في الوقت الذي كان نشيد الجمهورية العربية اليمنية هو نشيد في ظل راية ثورتي من سنة 1978 وحتى عام 1990.

0: وبهذا الإنجاز الفريد يكفي فخرا إن أيوب طارش وحد شمال اليمن وجنوبه حتى قبل تحقيق الوحدة عام 1990 عبر اعتماد دولة اليمن الجنوبية نشيده، والذي أصبح لاحقا نشيدا للدولة الوحدة وما زال.
1: وفي عام 2024 ميلادية خرج أيوب طارش عن صمته ليؤكد أن تسجيلات أنشودة رددي أيتها الدنيا نشيدي والأناشيد الوطنية الأخرى بصوته وعزفه محمية بموجب القانون وليست محظورة، كما أكد أن مؤسسته الفنية ليست لها أي حقوق ملكية على السلام الوطني الرسمي للجمهورية اليمنية.
2: أثرى أيوب طارش الساحة الغنائية اليمنية بأكثر من 150 أغنية تنوعت بين الرومانسية والوطنية والدينية، ومن أبرز أعماله حنين المفارق ومحلى هواك وأجمل الألحان ويوم السفر وأحباب وادي وأحبك والدموع تشهد والعمر محسوب والليل والنجم وآنست يا حالي ويا أيها الليل كفانا كفانا وحرم عليك واخذني معك ويا الله يا رب وضاعت الأيام ومن الخاطر وهمس الروح ووافي العهود وقلبي الجريح، كما قدم باغا من الأناشيد الوطنية وتعامل مع شعراء كثيرين، ولكن الفضول وهو الشاعر الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان هو الأكثر حضورا في أغانيه.

وتضم أعماله أيضا ارجع لحولك وألحان الحقول والخاطر ورشو عطور الكاذية وأنا مع الحب وباعدوا من طريقنا وبس لا تأشر لي وبكر غبش أو بكر غيش ويا نور برهان وتليم الحب وجوال وحبنا عطره فريد وخضر الرياء وخفيف الروح ورحلك بعيد وساعي البريد وسحرك فريد وشن المطر وصابر طه وصابر وطال صبري وعاد لي ودك وعاصي الهواء وعتاب وعدن عدن وغزال رامة وقال الذي قدهام وقسمه ونصيب ويا عنب ويا قلبي بمن وإلى هيامه.

0: ولعل من أطرف القصص المرتبطة بأعماله قصة أغنيته الشهيرة وأطاير أم غرب عليل أم هو، التي تعتبر من أجمل الأغاني التي غناها، والغنية من كلمات الشاعر اليمني الراحل علي عبد الرحمن وجحاف، وهي بلون التهامي، الأمر الذي جعل إتقان الفنان أيوب طارش لها وهو من أبناء تعز أمرا بعيدا يستحق الإشادة.
1: وتعود قصة هذه الأغنية إلى أن أيوب طارش وجد نصها مكتوبا بخط اليد على ورقة بالصدفة، فأعجب بها قبل أن يسمع عن قائلها الشاعر جحاف أو يتعرف عليه. وبعد أن أنجز تلحينها بحث عن الشاعر طويلا بعد جهد كبير، حصل على هاتفه، وحينما اتصل به ليستأذنه كي يقوم بغناء هذه القصيدة استغرب جحاف من ذلك، لكونه عادة لا يحتفظ كثيرا بالقصائد التي يكتبها وتضيع منه. فرد الشاعر ضاحكا بقوله إن بعضها قد كتبها على ورقة من ورق السجائر ولا يدري أين هي، وعلى أيوب إذن ما وجد آية قصيدة له وعجبته، فله كامل الحق والتصرف في غنائها دون أي إذن من الشاعر. فكانت هذه الأغنية من أجمل ما غناه أيوب طارش، وما زالت تتردد في وجدان اليمنيين حتى اليوم.

ومن القصص المؤثرة أيضا ما يرتبط بأغنيات قد كنت عديت للعتاب دفاتر من كلمة الشاعر أحمد جبالة، والتي لاحظ فيها المستمعون أن القفلة في كل مقطع تنتهي بذكر الله فيقول: من الفراق يا ناس أعوذ بالله، شصبر عليه حتى يردها الله، ومن يراه حتما يصبح الله. إضافة إلى لحن الأغنية الذائب في صوت أيوب الشجهي وأداءه المفعم بالحزن والإحساس، مما يجعل البعض يصفها بأنها كأنها تسبيحة، كأنها تسبيح مش أغنية.

0: وقد كان أيوب طارش الفنان الأول الذي خاطب التفاصيل الصغيرة التي يتأملها المزارع في يومه، إذا يقول في أحد أغانيته: أخضر من الله لا مطر ولا شيء. وصارت هذه العبارة متداولة تستخدم كمثل الغزل، كما تحدث عن الحب في المشاعر المحافظة بخجل القروي المحافظ: كما حن لك قلبي يا حبيبي وأنت ولا لك علم. كذلك فإن لا تزال في الصف الأول في أفراح اليمن بطولها وعرضها، فأيوب فنان كبير احتوى الكبار والصغار.
1: في سنواته الأخيرة اتجه أيوب طارش نحو التصوف كقيمة روحية ثرية، فقدم أعمالا غنائية دينية لاقت قبولا واسعا لدى الجماهير، ويمثل التصوف في حياته ومسيرته الغنائية قيمة ثرية تضاف إلى رصيده فنانا ملتزما.
2: ويعد أيوب طارش من أبرز الفنانين الذين مثلوا إضافة للتوشيح الديني اليمني من خلال الجمع بين الموروث والتجديد، فأنتج عددا من التواشيح على شكل غناء مصحوب بالموسيقى، ما يمثل إضافة نوعية وتجديدا للتوشيح. وأكثر القصائد الدينية التي أداها طارش هي من ألحانه وكلمات شعراء معاصرين، إضافة إلى غنائه قصائد تعود إلى شيوخ الصوفية مثل الشيخ أحمد بن علوان والشيخ عبد الرحيم البرعي والشيخ عبد الهادي السودي والإمام أبي حامد الغزالي. ومن أبرز تواشيحه الدينية جلاء القلب التي كتب كلماتها الشيخ محمد عبد المعطي الجنيد، ويتربع على رأس التواشيح الدينية لطارش بلحنه الشجية الخاشع، ويقول مطلعه: يا نبيا ما له في الكون مثل، يا حبيبا لي به هم وشغل، عين ذات عينها روح وعقل، أنت نوري وضيائي، لك حبي وولائي في فنائي وبقائي. ومن التواشيح الدينية التي غناها طارش أيضا: يا رب بهم وبآلائهم، وألا يا الله بنظرة، ويا الله يا رب لاطف، ويا الله يا رب لاطف عبدك الحائر، ويا نور برهاني، ويا رب صلي على محمد، وأنت العزيز، ويا رب أسألك بالجلالة وصاد، ولك الحمد.

تبرز رمضانيات أيوب، وهي التواشيح المخصصة لشهر رمضان، ويتربع على قائمتها رمضانية شهر الصيام الأوحد من كلمات الشاعر أحمد الجابري. وضمن رمضانيته تبرز أيضا تواشيح رمضان هل على الدنيا وثغر الصيام، ورمضان يا صائمين. ويحرص طارش على اختيار النصوص الصوفية المميزة التي كتبها الشيوخ الصوفية حتى يستطيع دمج الكلمة المعرفية الهادفة مع اللحن الإيقاعي الذي يستوحي من مجالس السماع الصوفي.

0: نال أيوب طارش تكريما وجوائز تقديريا لمسيرته الفنية الغنية، وحصل على عدة جوائز وأوسمة أبرزها وسام الفنون من الدرجة الأولى عام 1979 ميلادية ودرع الثقافة عام 2003. وتم تكريمه من وزارة الثقافة ومؤسسة العفيف الثقافية ومحافظة تعز وجامعة الملكة أروى ومجلة بلقيس والقنصلية اليمنية بجدة ومحافظة عمران ومؤسسة سعيد للعلوم الثقافية وجامعة عدن وملتقى الرقي والتقدم.
1: وكما حصل على الدكتوراه الفخرية في الفنون من جامعة الحديدة عام 2013 تقديرا لدوره الفني والنضالي الكبير منذ انطلاق الثورة اليمنية وكرمته الناشطة. وبالنسبة إلى المكانة الفنية والأثر الثقافي، وصف عبد الخالق سيف رئيس مؤسسة صروح للتنمية الثقافية والإنسانية ومدير سابق لمكتب الثقافة بمحافظة تعز الفنان أيوب طارش بالرجل الاستثنائي الخالد بأعماله الفنية التي لامست القلوب وما زالت. وأوضح أن مكانة أيوب طارش تأتي من كونه ولج كل أبواب ومسارة الفن والغناء وتفرد فيها، فعلى أعتاب بوابة الوطن والثورة كان الصوت الأبرز لحنا وغناء وصاحب نصيب الأسد في الأعمال الوطنية، بالإضافة إلى ولوجه بوابة الأغنية العاطفية بمحبة لا تنضب وبمشاعر متضاربة: قرب، اشتياق، بعد، لوعة، جفاء وحنين. ثم تأتي بوابة الأرض والجبال والسماء برائحة التصوف التي دلفها فن أيوب ملامسا موروث الشعب وتراث اليمن. ويكفي فخرا أن أيوب وحد شمال اليمن وجنوبه حتى قبل تحقيق الوحدة عام 1990 عبر اعتماد دولة اليمن الجنوبية نشيده، والذي أصبح نشيدا لدولة الوحدة لاحقا وما زال. وقد نسجت معظم أغاني أيوب طارش على مقام الرصد، وتمكن منه حتى صار نكهة خاصة به، وهو مقام شرقي عظيم ذو شجن يلامس القلوب. وبهذا أعزائي المستمعين نكون تحدثنا عن واحد من أبرز الفنانين اليمنيين وأبرز الفنانين في الساحة العربية عموما، وهو الفنان الكبير حفظه الله الفنان أيوب طارش.

0: أعزائي المستمعين، بهذا نكون وصلنا إلى الختام مع المشاركين معنا في حلقة اليوم مع إبراهيم وربا. ربا، حابة تقول شيء؟ تفضلي.
1: والله أنا حابة أشكر إذاعة دلتا على مشاركتي معهم واستضافتني معهم، والحمد لله اليوم كان يعني عمل حلو ممتع.
0: كيف كانت التجربة؟ طيب، حسيت أنت كسرتي حاجز؟
1: أيوة الحمد لله، كسرت حاجز الخوف،
0: خصوصا أنتي سنة أولى.
1: أيوة الحمد لله،
0: فحاجة مميزة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: كذلك إبراهيم، حابة تقول شيء؟ تفضل.
2: أشكر إذاعة دلتا على استضافتهم لنا في إذاعة دلتا، وكانت تجربة رائعة كوننا طلاب سنة أولى في الإعلام، وتجربة جديدة وتجربة شيقة. ونشكركم وأشكر كل من ساندني من أهل

0: aprender.
1: Radio Delta. شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
15: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
16: فعلا انه سوبر داك.
15: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
17: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
18: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
19: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده انا جاوعه.
1: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.
8: وقفت ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: في ايه؟ طفيناها خلاص.
11: مات يا مسعود، مات.
10: مين اللي مات؟
11: مات خلاص.
10: مين؟
11: فرفر.
10: يا ساتر يا رب. حول الله، حول الله. اعرفه انا يا روحي؟
11: الفار اللي كنت مربيه.
10: فار؟
11: يا مسعود،
10: كنت مربيه فار؟ مربيه فين؟
11: في الدولاب.
10: الدولاب؟ دولاب مين؟
11: الدولاب بتاعنا.
10: في فار في الدولاب دلوقتي؟
11: خلاص
10: ما يموت ولا يغور في 60 داهية لينا. حد يحط فار في الهدوم؟ ما مليانة، هي ناقصة الهدوم.
11: بس عليك يا مسعود، ليه بتقول كده؟ ده ظريف خالص، فار تحبه من أول نظرة.
10: أول نظرة؟ أول نظرة إيه؟ ده بيجري بتلحق تشوفي في حاجة. ده
11: أنا حبيته عشان كبرياؤه.
10: كبرياؤه؟ الفار عنده كبرياء؟
11: عنده مسعود.
10: كان ماشي على ديله بقى.
11: كنت كل يوم بحميه بشامبو واخده افسحه.
10: تاخدي الفار تفسحيه؟ ما كانش بيهرب منك؟
11: لا، كنت جايبه له سلسله ذهب وفيونكه.
10: ذهب للفار؟ ارزاق.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر حسب الرغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح البن.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: إنها السيارة الخارقة التي تحمي أخطر رئيس في العالم. حصن منيع مهيب ومخيف كمدرعة أو دبابة خارقة بسعر وتكلفة تتجاوز حدود العقل. إنها السيارة الخارقة التي تحمي فلاديمير بوتين، فصنعت خصيصا له لتحميه من أي خطر محتمل. فحتى عام 2018 كان يستخدم سيارة مرسيدس مدرعة كالتي يستخدمها باقي الرؤساء، حينما قرر أن يستخدم سيارة روسية الصنع صنفت من قبل العضدين كأقوى سيارة في العالم. صنعتها شركة روسية تدعى نامه، وسميت السيارة باسوار صنعت. بطول 6 أمتار وارتفاع يقترب من 1.70 متر وقوة تقترب من 600 حصان، وبسرعة تتجاوز 220 كيلومترا في الساعة. بدرع واق وكبسولة مدرعة وكابينة ضخمة تبدو كقصر صغير، تعمل بمحرك بنزين ومحرك كهربائي يتم شحنه، وأيضا يشحن بالطاقة الشمسية، وتستطيع تحمل الأسلحة العادية والأوتوماتيكية والانفجارات أكثر حتى من دبابات عادية، فتستطيع الصمود أمام الصواريخ والقذائف. معدة بأجهزة كاملة يمكن لبوتين الوصول فيها لكل أفراد الحكومة وعقد اجتماعات دولية وعالمية كغرفة اجتماعات مصغرة، كما أنها معدة بكميات أكسجين حتى إذا حبس من بداخلها وأغلقت كل المنافذ فيستطيع من بداخلها أن يعيش لعدة أيام، بالإضافة أنها صممت للاحتفاظ بدماء من نفس عينات دماء بوتين إذا احتاج نقل دم في أي وقت طارئ، وإطارات خارقة يمكن أن تسير حتى وإن تم إطلاق النار عليها، فإطاراتها مقواة بالفولاذ لمنع تسرب الهواء منها. تستطيع السيارة ضبط درجات حرارتها والتحكم فيها بمكيفات خارقة تم صنعها خصيصا للسيارة، كما أنها تحوي على أسلحة مخيفة كأفلام السينما والخيال، بالإضافة إلى أنه يوجد جهاز سري بها قادر على إطلاق الأسلحة النووية حسب ادعاء البعض. تم تصميمها من قبل معهد البحوث الروسي وشركة نامي وشركة بورش الألمانية، واستغرق تصميمها سنوات عدة. تملك رؤية ليلية وقدرة على مواجهة الهجمات البيولوجية والكيميائية، وخزان وقودها عبارة عن درع يستحيل اختراقها كصندوق أسود، قادرة على حماية بوتين حتى لو غامرتها المياه بالكامل. تحيط بالسيارة 6 سيارات مدرعة من نفس النوع، منها سيارة دفع رباعي خارقة بسرعة تصل ل 240 كيلومترا في الساعة، معدة بشكل قادر على كشف الخطر من على بعد أميال والتشويش على الرادارات وأجهزة التتبع بشكل يجعل موكب بوتين يستحيل التتبع سواء بأجهزة الجي بي اس أو بالقمر الصناعي. وقد عرض الرئيس الروسي في عام 2018 على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما زار روسيا أن يقوم بتجربتها، فقد كانت قد دخلت للخدمة منذ شهور، واصطحب الرئيس المصري في جولة بها. إنها السيارة الخارقة التي ألهمت الآن صناع السيارات وحتى صناع الطائرات الرئاسية، وتتجاوز في قدرات أمنها قدرات أمان الرئيس الأمريكي حتى، فهي حصن منيع ومخيف قادر على حماية بوتين من أي هجوم مهما كان.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
4: جوار مدارس صناع النجاح.
3: تليفون 7700-10770
4: أو 777-921-435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: hits. Radio.
1: You just found it.
2: Radio Delta.
3: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
4: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wattlet. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: Alo. Mean. Ahu Abbas. ازيك عباس؟ اديني فرع المجرمين يا اخويا، عايز الله وخافي. انا مين؟ انا مراته. شكرا يا اخويا. وسلم لي على عبد الله والنبي. خليه. حاضر. الو مين؟ الله وخافي. ازيك يا ولد؟ انا مين؟ نسيتني يا جبان؟ انا سلطان السكري. ايوه ابن رمضان السكري. ازيك انت وازاي امك؟ ايه الافعال السودة اللي بتعملوها دي؟ ازاي تخطف اخويا عاتب السكري؟ ايوه عاتب السكري باخويا. ايه هو جنبك؟ طب والنبي خلينا نطمن عليه. له الو. ايوه عاتب.
5: الو الو. ايوه سلطان.
4: ايه ده؟ الو يا عاطف.
5: الو الو. ايوه سلطان.
4: ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، التليفون موصل على القرار. ايه اللي خرجك يا ابن المجنون انت؟ لسه بيت التمثيليه؟ لسه؟ ده انا هشيب ابوك. لسه هقول ولا المرحوم علي الكسار.

بيكلمني وقال لي انزل لي رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
5: Welcome to Radio Delta.
6: Oh God.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
1: شواية وبروست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 77001077 أو 777921435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصيات

0: حفلات رقص صاخبة واختلاط بين الجنسين، وعلى مقربة من ذاك المكان توجد خمور. ما سمعته ليس إعلانا لملهى الليلي ولا إحدى حفلات هيئة الترفيه، بل هو وصف لحال المدينة المنورة في عهد الرسول الكريم بشكل عام. قد تظن أن قائل هذا الكلام مستشرق حاقد أو ملحد جاهل، لكن من ينعق بهذا هو أحد الذين صاروا في عهد بن سلمان دعاة وعلماء أو باحثين إسلاميين كما يروج الإعلام المطبل لهم. إنه أحمد بن قاسم الغامدي. بين التدليس والجهل والتلبيس. هل اطلعت فيما مضى على كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي؟ إن لم تقرأه فلا ضير، إذ يمثل بن قاسم الغامدي مثالا عمليا لمحتوى ذلك الكتاب، حيث يدور الغامدي في فلك الجهل والتدليس حتى لبس على الناس دينهم. فمعلوم أن مصادر التشريع عند علماء المسلمين هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن الغامدي أضاف مصدرا آخر قد يوازي تلك المصادر أو يقدم عليها، وهو ما أمر به الأمير أو رضي عنه أو وافق هواه، حتى باتت فتاواه لا تمت لموروث ولا لأي مذهب بصلة. لكن كيف بدأ أحمد الغامدي؟ وكيف وصل إلى هذا الحال؟ وعندما تتلمذ وتلقى تعليمه؟ ولد أحمد بن قاسم بن أحمد الغامدي في قرية محضر بمنطقة الباحة في يناير من عام 1965. أما ما يخص طلبه للعلم الشرعي، فالغامدي تتلمذ كما يدعي على يد عدد من كبار علماء البلاد من أمثال الشيخ بن باز وبن عثيمين وبن جبرين. وخلال مسيرته تنقل الغامدي في وظائف عدة، منها مراقب جمركي في ميناء جدة الإسلامي، وموظف في وزارة البرق والبريد والهاتف، وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة جدة، ثم مدير المكتب السري بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة أيضا. بعد ذلك صار عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، ثم مدير إدارة القضايا والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، وأخيرا مديرا عاما للهيئة نفسها في منطقة مكة المكرمة، قبل أن يتم إعفاؤه بسبب آرائه المخالفة لنهج الهيئة. بين هيئة وهيئة. في الأمس ترأس الغامدي إحدى فروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واليوم ينتقدها ويطبل لهيئة الترفيه ويمجد أفعالها، ويعتبر ما تقوم به الهيئة من أصول الدين، فهي تقطع الطريق على المتشددين، فأن أكثر الناس إحسانا الذين يدخلون البهجة في قلوب الناس، وهذا ما يقوم به تركي آل الشيخ ورفاقه. أما الهيئة السابقة، ونقصد بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانت حسب وصفه مرتعا للفساد، وظفوها متشددون يتصرفون على أهوائهم ويفرضون أمورا على الناس ليست من الشرع، كإجبار الناس على الصلاة وتغطية المرأة وجهها. وأما قرارات الدولة بتحجيم دور الهيئة فهي صائبة، والهدف منها تنظيم عملها ومنع تداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة. مواقفه من الهيئة ليست وحدها من أثارت حفيظة العلماء والعوام، بل آراؤه الفقهية، حيث غدا يجور ويرخص كل ما راق له وافقت توجهات العهد الجديد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، الاختلاط بين الجنسين جائز، والموسيقى ليست بحرام، وصلاة الجماعة سنة وليست فرضا، وصيام يوم عرفة بدعة، ولا مانع من الترحم على الكفار طالما امتاز المتوفى بالعمل الخيري ومواقفه الإنسانية. ومن ذلك أيضا الاحتفال بعيد الحب أمرا محمودا، كونه حدث اجتماعي إيجابي. أما حروب الردة فلم تقم بسبب ردة القبائل عن الإسلام، لكن بأسباب أخرى. وبالنسبة لموقفه من المرأة، فقد جاءت متوافقة تماما مع مذهب التغريب، وكأنه يتلو كراسة أعدها له ديوان الأمين. فمن ذلك جاز للمرأة أن تعمل بمهنة الحلاقة، وأن تصفف شعور الرجال وتجمله، وأن الحجاب المذكور بالقرآن خاص بزوجات الرسول وليس لعامة النساء، ولا حرج أن تصلي المرأة كاشفة شعرها طالما كانت بمفردها. أما حديث النهي عن نمص الحواجب فهو ضعيف، ولا يوجد ما يمنع المرأة من وضع العطر عند خروجها، ووضع الحناء على يديها، والكحل في عينيها، أو أي مكياج وحلا أخرى، لأن الوجه من الزينة الظاهرة. وكل الأحاديث التي نهت عن ذلك هي أحاديث منقطعة وغير صحيحة. تلك الترهات التي يتفوه بها الغامدي دفعت شيوخ بلاده كمفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ والراحل صالح للحيدان للرد عليه. أما الأخير فقد شن هجوما لاذعا على الغامدي وعراه أمام الملأ. المطالبة بتكميم الأفواه وتقييد الحريات. لو كان الأمر بيدي لأمرت باعتقال كل من يحمل فكر الإخوان وأحيلهم إلى الشرع لينالوا جزاءهم العادل. هذه إحدى مواقف الغامدي من إحدى الجماعات المخالفة لمذهب سيده، وله مواقف مشابهة لجماعات أخرى كالصحوة والسرورية وغيرها، وأن كل تلك الجماعات هم خوارج وجب إقامة الحد عليهم. تلك المواقف وغيرها جعلت من الغامدي ضيفا دائما على قنوات وأعلام السلطة كقناة MBC وصحف عكاظ واليوم والحياة والمدينة، بل صار بمثابة المفتي لتلك الثلة. سلطة لسان الغامدي على مخالفيه ومنتقدي الذين يصفهم بالغوغاء لا تراها عند كلامه عن الكيان المحتل لفلسطين، إذ بحسب وصفه لا محذور شرعيا من التطبيع مع الإسرائيليين، لأن الرسول أول من طبع معهم في المدينة وطبع مع المشركين في الحديبية، وأن عرب الداخل الفلسطيني أو عرب 48 ينعمون بالأمن والأمان في ظل دولة الاحتلال، وحركات المقاومة تهدف لتقويض السلم والأمن المجتمعي. حدثنا القرآن الكريم عن أمثال الغامدين الذين حملوا العلم الشرعي لكن عملوا بخلافه، وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وما أكثر الحمير في حظيرة الأمير.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للإشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: Radio Delta. We don't play hits, we create them.

نساك ليس عيني لا تراك أسرت لي مقلتاك أنا أقرب بالهلاك رحمة قبل

great day. Welcome to Radio Delta. Oh, God. Radio Delta.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو

0: البطاطس الطبيعية
1: من حقول الأرز الشاسعة. اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wattlet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: ايه طفيناها خلاص.
4: مات يا مسعود. مات.
3: مين اللي مات؟
4: مات خلاص.
3: مين؟
4: فرفر.
3: يا ساتر يا رب. لا حول الله لا حول الله. اعرفه انا يا روحي؟
4: الفار اللي كنت مربيه.
3: فار؟
4: يا مسعود
3: كنت مربيه فار.
4: مربيه
3: فين؟
4: في الدولاب.
3: الدولاب؟ دولاب مين؟
4: الدولاب بتاعنا.
3: في فار في الدولاب دلوقتي؟
4: خلاص
3: ما يموت ولا يغور في 60 داهية لينا. حد يحط فار في الهدوم؟ ما مليانة هي ناقصة الهدوم.
4: بس عليك يا مسعود ليه بتقول كده؟ ده ظريف خالص. فار تحبه من أول نظرة.
3: أول نظرة؟ أول نظرة إيه؟ ده بيجري بتلحق تشوفي في حاجة. ده
4: أنا حبيته عشان كبرياؤه.
3: كبرياؤه؟ الفار عنده كبرياء؟
4: عنده مسعود.
3: كان ماشي على ديله بقى.
4: كنت كل يوم بحميه بشامبو واخده افسحه.
3: تاخد الفار تفسحيه؟ ما كانش بيهرب منك؟
4: لا، كنت جايبه له سلسله ذهب وفيونكه.
3: ذهب للفار؟ ارزاق.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
5: Just found it. Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته؟
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال.
3: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
11: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
13: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: إنها السيارة الخارقة التي تحمي أخطر رئيس في العالم. حصن منيع مهيب ومخيف كمدرعة أو دبابة خارقة بسعر وتكلفة تتجاوز حدود العقل. إنها السيارة الخارقة التي تحمي فلاديمير بوتين، فصنعت خصيصا له لتحميه من أي خطر محتمل. فحتى عام 2018 كان يستخدم سيارة مرسيدس مدرعة كالتي يستخدمها باقي الرؤساء، حينما قرر أن يستخدم سيارة روسية الصنع صنفت من قبل العديدين كأقوى سيارة في العالم. صنعتها شركة روسية تدعى نامه، وسميت السيارة باسوار سونات. بطول 6 أمتار وارتفاع يقترب من 1.70 متر وقوة تقترب من 600 حصان، وبسرعة تتجاوز 220 كيلومترا في الساعة. بدرع واق وكبسولة مدرعة وكابينة ضخمة تبدو كقصر صغير، تعمل بمحرك بنزين ومحرك كهربائي يتم شحنه، وأيضا يشحن بالطاقة الشمسية، وتستطيع تحمل الأسلحة العادية والأوتوماتيكية والانفجارات أكثر حتى من دبابات عادية، فتستطيع الصمود أمام الصواريخ والقذائف. معد بأجهزة كاملة يمكن لبوتين الوصول فيها لكل أفراد الحكومة وعقد شماعات دولية وعالمية كغرفة شماعات مصغرة، كما أنها معدة بكميات أكسجين حتى إذا حبس من بداخلها وأغلقت كل المنافذ فيستطيع من بداخلها أن يعيش لعدة أيام، بالإضافة أنها صممت للاحتفاظ بدماء من نفس عينات دماء بوتين إذا احتاج نقل دم في أي وقت طارئ، وإطارات خارقة يمكن أن تسير حتى وإن تم إطلاق النار عليها، فإطاراتها مقواة بالفولاذ لمنع تسرب الهواء منها. تستطيع السيارة ضبط درجات حرارتها والتحكم فيها بمكيفات خارقة تم صنعها خصيصا للسيارة، كما أنها تحوي على أسلحة مخيفة كأفلام السينما والخيال، بالإضافة إلى أنه يوجد جهاز سري بها قادر على إطلاق الأسلحة النووية حسب ادعاء البعض. تم تصميمها من قبل معهد البحوث الروسي وشركة نامي وشركة بورش الألمانية، واستغرق تصميمها سنوات عدة. تملك رؤية ليلية وقدرة على مواجهة الهجمات البيولوجية والكيميائية، وخزان وقودها عبارة عن درع يستحيل اختراقها كصندوق أسود، قادرة على حماية بوتين حتى لو غامرتها المياه بالكامل. تحيط بالسيارة 6 سيارات مدرعة من نفس النوع، منها سيارة دفع رباعي خارقة بسرعة تصل 240 كيلومترا في الساعة، معدة بشكل قادر على كشف الخطر من على بعد أميال والتشويش على الرادارات وأجهزة التتبع بشكل يجعل موكب بوتين يستحيل تتبعه سواء بأجهزة الجي بي اس أو بالقمر الصناعي. وقد عرض الرئيس الروسي في عام 2018 على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما زار روسيا أن يقوم بتجربتها، فقد كانت قد دخلت للخدمة منذ شهور، واصطحب الرئيس المصري في جولة بها. إنها السيارة الخارقة التي ألهمت الآن صناع السيارات وحتى صناع الطائرات الرئاسية، وتتجاوز في قدرات أمنها قدرات أمان الرئيس الأمريكي حتى، فهي حصن منيع ومخيف قادر على حماية بوتين من أي هجوم مهما كان.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777-921-435.
8: Just found it.

0: 7-1-1. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2-1-1 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: ألو مين؟ قهوة عباس؟ ازيك عباس؟ اديني فرع المجرمين أخويا، عايز الله وخافي. أنا مين؟ أنا مراته. شكرا أخويا. وسلم لي على عبد الله والنبي. قال لي حاضر. الو مين؟ الله الخفي. ازيك يا ولد؟ انا مين؟ نسيتني يا جبان؟ انا سلطان السكري. ايوه ابن رمضان السكري. ازيك انت وازاي امك؟ ايه الافعال السودة اللي بتعملوها دي؟ ازاي تخطف اخويا عاتب السكري؟ ايوه عاتب السكري باخويا. ايه هو جنبك؟ طب والنبي خلينا نطمن عليه. له الو ايوه عاطف.
3: الو الو ايوه سلطان.
2: ايه ده؟ الو يا عاطف.
3: الو الو ايوه سلطان.
2: ايه ده يا جدعان؟ هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود التليفون موصل على القرار. ايه اللي خرجك يا ابن المجنون انت؟ لسه بيت التمثيلية لسه؟ ده انا هشيب ابوك لسه. حاول بقى المرحوم عليك كساره.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ما هي كل هذه الرسائل؟
2: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
1: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
2: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
1: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
2: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
1: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصيات

0: حفلات رقص صاخبة واختلاط بين الجنسين، وعلى مقربة من ذاك المكان توجد خمو. ما سمعته ليس إعلانا لملهى الليلي ولا إحدى حفلات هيئة الترفيه، بل هو وصف لحال المدينة المنورة في عهد الرسول الكريم بشكل عام. قد تظن أن قائل هذا الكلام مستشرق حاقد أو ملحد جاهل، لكن من ينعق بهذا هو أحد الذين صاروا في عهد بن سلمان دعاة وعلماء أو باحثين إسلاميين كما يروج الإعلام المطبل لهم. إنه أحمد بن قاسم الغامدي. بين التدليس والجهل والتلبيس. هل اطلعت فيما مضى على كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي؟ إن لم تقرأه فلا ضيع، إذ يمثل بن قاسم الغامدي مثالا عمليا لمحتوى ذلك الكتاب، حيث يدور الغامدي في فلك الجهل والتدليس حتى لبس على الناس دينهم. فمعلوم أن مصادر التشريع عند علماء المسلمين هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن الغامدي أضاف مصدرا آخر قد يوازي تلك المصادر أو يقدم عليها، وهو ما أمر به الأمير أو رضي عنه أو وافق هواه، حتى باتت فتاواه لا تمت لموروث ولا لأي مذهب بصلة. لكن كيف بدأ أحمد الغامدي؟ وكيف وصل إلى هذا الحال؟ وعند من تتلمذ وتلقى تعليمه؟ ولد أحمد بن قاسم بن أحمد الغامدي في قرية محضر بمنطقة الباحة في يناير من عام 1965. أما ما يخص طلبه للعلم الشرعي، فالغامدي تتلمذ كما يدعي على يد عدد من كبار علماء البلاد من أمثال الشيخ بن باز وبن عثيمين وبن جبرين. وخلال مسيرته تنقل الغامدي في وظائف عدة، منها مراقب جمركي في ميناء جدة الإسلامي، وموظف في وزارة البرق والبريد والهاتف، وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة جدة، ثم مدير المكتب السري بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة أيضا. بعد ذلك صار عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، ثم مدير إدارة القضايا والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، وأخيرا مديرا عاما للهيئة نفسها في منطقة مكة المكرمة، قبل أن يتم إعفاؤه بسبب آرائه المخالفة لنهج الهيئة. بين هيئة وهيئة. في الأمس ترأس الغامدي إحدى فروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واليوم ينتقدها ويطبل لهيئة الترفيه ويمجد أفعالها، ويعتبر ما تقوم به الهيئة من أصول الدين، فهي تقطع الطريق على المتشددين، فأن أكثر الناس إحسانا الذين يدخلون البهجة في قلوب الناس، وهذا ما يقوم به تركي آل الشيخ ورفاقه. أما الهيئة السابقة، ونقصد بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانت حسب وصفه مرتعا للفساد. وظفوها متشددون يتصرفون على أهوائهم ويفرضون أمورا على الناس ليست من الشرع، كإجبار الناس على الصلاة وتغطية المرأة وجهها. وأما قرارات الدولة بتحجيم دور الهيئة فهي صائبة، والهدف منها تنظيم عملها ومنع تداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة. مواقفه من الهيئة ليست وحدها من أثارت حفيظة العلماء والعوام، بل آراؤه الفقهية، حيث غدا يجور ويرخص كل ما راق له وافقت توجهات العهد الجديد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، الاختلاط بين الجنسين جائز، والموسيقى ليست بحرام، وصلاة الجماعة سنة وليست فرضا، وصيام يوم عرفة بدعة، ولا مانع من الترحم على الكفار طالما امتاز المتوفى بالعمل الخيري ومواقفه الإنسانية. ومن ذلك أيضا الاحتفال بعيد الحب أمرا محمودا، كونه حدث اجتماعي إيجابي. أما حروب الردة فلم تقم بسبب ردة القبائل عن الإسلام، لكن بأسباب أخرى. وبالنسبة لموقفه من المرأة، فقد جاءت متوافقة تماما مع مذهب التغريب، وكأنه يتلو كراسة أعدها له ديوان الأمين. فمن ذلك جاز للمرأة أن تعمل بمهنة الحلاقة، وأن تصفف شعور الرجال وتجملهم، وأن الحجاب المذكور بالقرآن خاص بزوجات الرسول وليس لعامة النساء، ولا حرج أن تصلي المرأة كاشفة شعرها طالما كانت بمفردها. أما حديث النهي عن نمص الحواجب فهو ضعيف، ولا يوجد ما يمنع المرأة من وضع العطر عند خروجها، ووضع الحناء على يديها، والكحل في عينيها، أو أي مكياج وحلا أخرى، لأن الوجه من الزينة الظاهرة، وكل الأحاديث التي نهت عن ذلك هي أحاديث منقطعة وغير صحيحة. تلك الترهات التي يتفوه بها الغامدي دفعت شيوخ بلاده كمفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ والراحل صالح للحيدان للرد عليه. أما الأخير فقد شن هجوما لاذعا على الغامدي وعراه أمام الملأ. المطالبة بتكميم الأفواه وتقييد الحريات. لو كان الأمر بيدي لأمرت باعتقال كل من يحمل فكر الإخوان وأحيلهم إلى الشرع لينالوا جزاءهم العادل. هذه إحدى مواقف الغامدي من إحدى الجماعات المخالفة لمذهب سيده، وله مواقف مشابهة لجماعات أخرى كالصحوة والسرورية وغيرها، وأن كل تلك الجماعات هم خوارج وجب إقامة الحد عليهم. تلك المواقف وغيرها جعلت من الغامدي ضيفا دائما على قنوات وأعلام السلطة كقناة MBC وصحف عكاظ واليوم والحياة والمدينة، بل صار بمثابة المفتي لتلك الثلة. سلطة لسان الغامدي على مخالفيه ومنتقديه الذين يصفهم بالغوغاء لا تراها عند كلامه عن الكيان المحتل لفلسطين، إذ بحسب وصفه لا محذور شرعيا من التطبيع مع الإسرائيليين، لأن الرسول أول من طبع معهم في المدينة وطبع مع المشركين في الحديبية، وأن عرب الداخل الفلسطيني أو عرب 48 ينعمون بالأمن والأمان في ظل دولة الاحتلال، وحركات المقاومة تهدف لتقويض السلم والأمن المجتمعي. حدثنا القرآن الكريم عن أمثال الغامدين الذين حملوا العلم الشرعي لكن عملوا بخلافه، وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وما أكثر الحمير في حظيرة الأمير.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. Radio Delta Competition Just Strictly Dead.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
9: جوار مدارس صناع النجاح.
8: تليفون 77001070
9: أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يا مان.
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يا مان.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
4: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً. Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم،
6: أوصال دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جوعة.
5: مشاوي رهيبة،
6: نكهة تركية عجيبة.
7: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: دلتا وباس والبقي توت شو هيدا؟

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعي من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

Radio Delta. Only God can stop us now. ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: ايه في ايه طفيناها خلاص.
3: مات يا مسعود. مات.
2: مين اللي مات؟
3: مات خلاص.
2: مين؟
3: فرفر.
2: يا ساتر يا رب. لا حول الله. اعرفه انا يا روحي؟
3: الفار اللي كنت مربيه.
2: فار؟
3: يا مسعود
2: كنت مربيه فار. مربيه فين؟
3: في الدولاب.
2: الدولاب؟ دولاب مين؟
3: الدولاب بتاعنا.
2: في فار في الدولاب دلوقتي؟
3: خلاص مات.
2: ما يموت ولا يغور في 60 داهية لينا. حد يحط فار في الهدوم؟ ما مليانة، هي ناقصة الهدوم.
3: بس عليك يا مسعود، ليه بتقول كده؟ ده ظريف خالص. فار تحبه من أول نظرة.
2: أول نظرة؟ أول نظرة إيه؟ ده بيجري بتلحق تشوفي في حاجة. ده
3: أنا حبيته عشان كبرياؤه.
2: كبرياؤه؟ الفار عنده كبرياء؟
3: عنده مسعود.
2: كان ماشي على ديله بقى.
3: كنت كل يوم بحميه بشامبو واخده افسحه.
2: تاخدي الفار تفسحيه؟ ما كانش بيهرب منك؟
3: لا، كنت جايبه له سلسله دهب وفيونكه.
2: دهب للفار؟ ارزاق.

0: is Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان. ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات.

0: يو أنت الأصل.
1: شخصيات

0: إنها السيارة الخارقة التي تحمي أخطر رئيس في العالم. حصن منيع مهيب ومخيف كمدرعة أو دبابة خارقة بسعر وتكلفة تتجاوز حدود العقل. إنها السيارة الخارقة التي تحمي فلاديمير بوتين، فصنعت خصيصا له لتحميه من أي خطر محتمل. فحتى عام 2018 كان يستخدم سيارة مرسيدس مدرعة كالتي يستخدمها باقي الرؤساء، حينما قرر أن يستخدم سيارة روسية الصنع، صنفت من قبل العديدين كأقوى سيارة في العالم. صنعتها شركة روسية تدعى نامه، وسميت السيارة باسوار سونات. بطول 6 أمتار وارتفاع يقترب من 1.70 متر وقوة تقترب من 600 حصان، وبسرعة تتجاوز 220 كيلومترا في الساعة. بدرع واق وكبسولة مدرعة وكابينة ضخمة تبدو كقصر صغير، تعمل بمحرك بنزين ومحرك كهربائي يتم شحنه، وأيضا يشحن بالطاقة الشمسية، وتستطيع تحمل الأسلحة العادية والأوتوماتيكية والانفجارات أكثر حتى من دبابات عادية، فتستطيع الصمود أمام الصواريخ والقذائف، معدة بأجهزة كاملة يمكن لبوتين الوصول فيها لكل أفراد الحكومة وعقد شماعات دولية وعالمية كغرفة شماعات مصغرة، كما أنها معدة بكميات أكسجين حتى إذا حبس من بداخلها وأغلقت كل المنافذ فيستطيع من بداخلها أن يعيش لعدة أيام، بالإضافة أنها صممت للاحتفاظ بدماء من نفس عينات دماء بوتين إذا احتاج نقل دم في أي وقت طارئ. وإطارات خارقة يمكن أن تسير حتى وإن تم إطلاق النار عليها، فإطاراتها مقواة بالفولاذ لمنع تسرب الهواء منها. تستطيع السيارة ضبط درجات حرارتها والتحكم فيها بمكيفات خارقة تم صنعها خصيصا للسيارة، كما أنها تحوي على أسلحة مخيفة كأفلام السينما والخيال، بالإضافة إلى أنه يوجد جهاز سري بها قادر على إطلاق الأسلحة النووية حسب ادعاء البعض. تم تصميمها من قبل معهد البحوث الروسي وشركة نامي وشركة بورج الألمانية، واستغرق تصميمها سنوات عدة. تملك رؤية ليلية وقدرة على مواجهة الهجمات البيولوجية والكيميائية، وخزان وقودها عبارة عن درع يستحيل اختراقها كصندوق أسود، قادرة على حماية بوتين حتى لو غامرتها المياه بالكامل. تحيط بالسيارة 6 سيارات مدرعة من نفس النوع، منها سيارة دفع رباعي خارقة بسرعة تصل ل 240 كيلومترا في الساعة، معدة بشكل قادر على كشف الخطر من على بعد أميال والتشويش على الرادارات وأجهزة التتبع بشكل يجعل موكب بوتين يستحيل التتبع سواء بأجهزة GPS أو بالقمر الصناعي. وقد عرض الرئيس الروسي في عام 2018 على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما زار روسيا أن يقوم بتجربتها، فقد كانت قد دخلت للخدمة منذ شهور، واصطحب الرئيس المصري في جولة بها. إنها السيارة الخارقة التي ألهمت الآن صناع السيارات وحتى صناع الطائرات الرئاسية، وتتجاوز في قدرات أمنها قدرات أمان الرئيس الأمريكي حتى، فهي حصن منيع ومخيف قادر على حماية بوتين من أي هجوم مهما كان.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا نمبر 1.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770، أو 777921435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142، أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق،
14: خيال.
2: كدنا جوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقين.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: Radio Delta, the big difference. Number one then and number one now.

0: وتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
6: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
7: شمي عشان تتأكدي.
8: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: 101.7 and 102, the Nation Station.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Feature presentation.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: ألو مين؟ قهوة عباس؟ ازيك عباس؟ اديني فرع المجرمين يا اخويا، عايز الله وخافي. انا مين؟ انا مراته. شكرا يا اخويا. وسلم له على عبد الله والنبي. خليه. حاضر. الو مين؟ الله وخافي. ازيك يا ولد؟ انا مين؟ نسيتني يا جبان؟ انا سلطان السكري. ايوه ابن رمضان السكري. ازيك انت وازاي امك؟ ايه الافعال السوداء اللي بتعملوها دي؟ ازاي تخطف اخويا عاطف السكري؟ ايوه عاطف السكري يا اخويا. ايه هو جنبك؟ طب والنبي خلينا نطمن عليه. له الو ايوه عاطف.
3: الو الو ايوه سلطان.
2: ايه ده؟ الو يا عاطف.
3: الو الو ايوه سلطان.
2: ايه ده يا جدعان؟ هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود التليفون موصل على القرار. اللي خرجك يا ابن المجنون انت؟ لسه بيت التمثيلية؟ لسه ده انا عشيب ابوك. لسه حاول بقى المرحوم علي الكسار.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: الفريق الذي يلعب هذه المباراة هنا في الجولة السادسة من بطولة الليغا الإسبانية في هذه المواجهة التي يستقبل فيها راسينغ سانتاندير، الفريق الذي يملك من التاريخ ويملك من الذكريات مع الشيء الكثير على مستوى البدايات وعلى مستوى السنوات الأولى.
2: Azul.
3: Nos quedamos aquí.
2: Este campo seguimos otro aquí, ¿vale? Suerte, Íñigo. Íñigo, suerte. Rafa también, suerte, ¿vale?
1: نعم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مباراة اليوم فيها الضيف راسينغ سانتاندير، الفريق الذي يلعب هذه المباراة ويعود مرة أخرى إلى ملعب كامب نو، إلى هذا الملعب الذي غاب عنه لسنوات طويلة، وبالتالي يستضيف ملعب الكامب نو هذه المباراة التي لم يشهدها منذ 14 عام. يستضيف برشلونة هذا الفريق للمرة الأولى منذ 14 عام، منذ آخر مرة تواجد فيها بين الكبار هنا في كبار الليغا وفي وسط طبعا أندية الليغا هذا الموسم في بطولة الدوري. أجواء مميزة وأجواء رائعة قبل أن تبدأ هذه المباراة وقبل أن تبدأ هذه المواجهة التي يأتي فيها راسينغ سانتاندير بمركز العاشر في بطولة الدوري، وهو الفريق الذي يقدم مستويات جيدة إلى حد هذه اللحظة في بطولة الليغا في المركز العاشر. إذن هنا مشاهدينا متابعينا بعض اللحظات الخاصة لبعض الأسماء والأساطير والشخصيات التي تكرم هنا في ملعب كامب نو قبل بداية هذه المباراة. هذا هو ملعب الكامب نو، هذا الملعب الذي أعلن رسميا استضافة لنهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2029، حيث سيكون نهائي دوري الأبطال على مسرح هذا الملعب وعلى أرضية هذا الملعب. تعود بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن غابت لأكثر من 30 عام عن هذا المكان منذ المباراة الشهيرة بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ الألماني في المباراة الشهيرة في مباراة الريمونتادا للفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد. إذا ندخل أيها الأحبة في كل مكان في تشكيلة الفريقين بشكل سريع. راسينغ سانتاندير يبدأ بيولين أغيري زبالة في حراسة المرمى، هناك أرون مارتن، فاكوندو غونزاليس، وبيدرو فيليبي إلى جانب مانو هيرنانديز. لدينا ماتيو أبراتيا اللاعب الإيطالي بالإضافة إلى إنيغو ساينز مازا، هناك أيضا سيرخيو كاناليس، وهناك ماجيتا جاي بالإضافة إلى خوان كارلوس أرانا وآسير فيالليبري في الأمام. بينما هنا الكرة منذ اللحظات الأولى لبرشلونة للبارسا، ولكن أيضا وصلت إلى طبعا يولين في المكان المناسب. برشلونة اليوم وما الذي بالإمكان أن يحضر وما الذي بالإمكان أن يقدم في هذه المباراة؟ يوان غارسيا إذن في حراسة المرمى لبرشلونة، هناك جواو كانسيلو، هناك جيرارد مارتن وأندرياس كريستنسن، إيريك غارسيا، رودري وبيدري وداني أولمو إلى جانب كريم أديمي، ولدينا رافينيا إلى جانب لامين يامال. كتيبة برشلونة أربع تغييرات طبعا عن التشكيلة الأخيرة للبارسا، الكتيبة المميزة والفريق الذي يسير بثبات كبير والفريق الذي فاز في جميع مبارياته. هنا العرضية التي تأتي لكنها تبعد بعد ذلك لتصل هذه المحاولة إذن من جديد للأمام. الآن هذه الكرة وصلت لمصلحة المتقدم كريستنسن، تعود الكرة إذن إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة راسينغ. أو لمصلحة بالفعل حكم المباراة يبدو أنه يطمئن على أمر ما في أرضية الملعب. هذا هو هانز فليك الظاهر على الشاشة، الرجل الذي قال لا تهمني الأرقام أبدا عندما سئل قبل المباراة، لا تهمني الأرقام. خوسي لويس مونويرا مونتيرو الرجل الذي يدير هذه المباراة وهو حكم مباراة اليوم، الرجل الذي يعني أدار العديد من المباريات هذا الموسم، منها في طبعا في بطولة في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى الدوري المؤتمر، ومباراتين في بطولة الليغا آخرها مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو، ولدينا أيضا مباراة رايو فايكانو وألافيس. رودري إذن للأمام لداني أولمو، ثم الكرة تصل لمصلحة كريم آديمي، يلعب الكرة من اليسار لمصلحة جيرارد مارتن للبارسا لبرشلونة في هذه اللحظات، لحظات أولى قبل البداية الفعلية لهذه الكتيبة. هذه انطلاقة وكرة وصلت من اليسار، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ولكن أيضا وصلت سهلة لدى حارس المرمى في اللقطة الأخيرة. أربع تغييرات لتشكيلة برشلونة الأخيرة، هذا الفريق الذي فاز في جميع مبارياته هذا الموسم، فريق الذي يسير أيضا لكتابة واحد من الأرقام المميزة جدا من خلال انتصاره في أول سبع مباريات رسمية في موسم الجديد، هذا أمر لم يحدث في تاريخ البارسا خلال الأعوام الماضية. كرة إذن تصل من اليسار، رودري لبرشلونة، ستة انتصارات متتالية في أول ست مباريات رسمية، خمسة في الدوري، انتصار وحيد في دوري الأبطال. بينما هنا كرة وصلت إلى أغيري زبالة حارس المرمى من جانب إيريك غارسيا، اللاعب الذي تقدم من الجهة اليمنى، ولكن أيضا حارس المرمى كان في الانتظار. هذا هو خوسي ألبرتو لوبيز مدرب فريق نادي راسينغ سانتاندير، هذا الفريق الذي لم يفز على البارسا في آخر 17 مباراة، سلسلة من عدم الفوز تعود إلى عام 2004 بالنسبة لهذا الفريق الذي كما ذكرت يحتل المركز العاشر في بطولة الليغا الإسبانية بسبع نقاط، الفريق الذي فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين أيضا في بطولة الدوري. كرة إذن من الجهة اليسرى لمصلحة برشلونة، هذه المحاولة من اليسار لرودري، رودري لبيدري، بيدري للبارسا، يغير مسار اللعب كليا، لكنها تعود المحاولة من جديد الآن لمصلحة برشلونة، تصويبة داني أولمو، كرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة راسينغ سانتاندير. هذه الجولة فيها انتصار لريال مدريد في يوم الأمس، انتصر الريال في يوم الأمس على إيلشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، انتصر فالنسيا على ديبورتيفو ألافيس، فاز رايو فايكانو على إسبانيول 2-1 قبل هذه المباراة، أتلتيكو مدريد ضرب أوساسونا برباعية مقابل لا شيء، بينما طبعا مباراة هذا المساء هنا بين البارسا وراسينغ سانتاندير، هناك أيضا ليفانتي وأتلتيك بلباو، ولدينا مباراة أخرى جمعت بين ديبورتيفو لاكرونيا وإشبيليا في هذا المساء. إذن كرة من اليسار لمصلحة البارسا، لا زالت المحاولة لبرشلونة مرة أخرى، أرقام وأحصائيات تكتب للبارسا الذي لم يخسر في 17 مباراة أمام راسينغ سانتاندير في بطولة الدوري. كرة إذن في آخر 17 مباراة دون
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصياتٌ

حفلات رقص صاخبة واختلاط بين الجنسين، وعلى مقربة من ذاك المكان توجد خمو. ما سمعته ليس إعلانا لملهى الليلي ولا إحدى حفلات هيئة الترفيه، بل هو وصف لحال المدينة المنورة في عهد الرسول الكريم بشكل عام. قد تظن أن قائل هذا الكلام مستشرق حاقد أو ملحد جاهل، لكن من ينعق بهذا هو أحد الذين صاروا في عهد بن سلمان دعاة وعلماء أو باحثين إسلاميين كما يروج الإعلام المطبل لهم. إنه أحمد بن قاسم الغامدي. بين التدليس والجهل والتلبيس. هل اطلعت فيما مضى على كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي؟ إن لم تقرأه فلا ضير، إذ يمثل بن قاسم الغامدي مثالا عمليا لمحتوى ذلك الكتاب، حيث يدور الغامدي في فلك الجهل والتدليس حتى لبس على الناس دينهم. فمعلوم أن مصادر التشريع عند علماء المسلمين هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن الغامدي أضاف مصدرا آخر قد يوازي تلك المصادر أو يقدم عليها، وهو ما أمر به الأمير أو رضي عنه أو وافق هواه، حتى باتت فتاواه لا تمت لموروث ولا لأي مذهب بصلة. لكن كيف بدأ أحمد الغامدي؟ وكيف وصل إلى هذا الحال؟ وعند من تتلمذ وتلقى تعليمه؟ ولد أحمد بن قاسم بن أحمد الغامدي في قرية محضر بمنطقة الباحة في يناير من عام 1965. أما ما يخص طلبه للعلم الشرعي، فالغامدي تتلمذ كما يدعي

0: على يد عدد من كبار علماء البلاد من أمثال الشيخ بن باز وبن عثيمين وبن جبرين. وخلال مسيرته تنقل الغامدي في وظائف عدة، منها مراقب جمركي في ميناء جدة الإسلامي، وموظف في وزارة البرق والبريد والهاتف، وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة جدة، ثم مدير المكتب السري بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة أيضا. بعد ذلك صار عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، ثم مدير إدارة القضايا والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، وأخيرا مديرا عاما للهيئة نفسها في منطقة مكة المكرمة، قبل أن يتم إعفاؤه بسبب آرائه المخالفة لنهج الهيئة. بين هيئة وهيئة. في الأمس ترأس الغامدي إحدى فروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واليوم ينتقدها ويطبل لهيئة الترفيه ويمجد أفعالها ويعتبر ما تقوم به الهيئة من أصول الدين، فهي تقطع الطريق على المتشددين، فأن أكثر الناس إحسانا الذين يدخلون البهجة في قلوب الناس، وهذا ما يقوم به تركي آل الشيخ ورفاقه. أما الهيئة السابقة ونقصد بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانت حسب وصفه مرتعا للفساد، موظفوها متشددون يتصرفون على أهوائهم ويفرضون أمورا على الناس ليست من الشرع، كإجبار الناس على الصلاة وتغطية المرأة وجهها. وأما قرارات الدولة بتحجيم دور الهيئة فهي صائبة، والهدف منها تنظيم عملها ومنع تداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة. مواقفه من الهيئة ليست وحدها من أثارت حفيظة العلماء والعوام، بل آراؤه الفقهية، حيث غدا يجور ويرخص كل ما راق له وافق توجهات العهد الجديد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، الاختلاط بين الجنسين جائز، والموسيقى ليست بحرام، وصلاة الجماعة سنة وليست فرضا، وصيام يوم عرفة بدعة، ولا مانع من الترحم على الكفار طالما امتاز المتوفى بالعمل الخيري ومواقفه الإنسانية. ومن ذلك أيضا الاحتفال بعيد الحب أمرا محمودا، كونه حدث اجتماعي إيجابي. أما حروب الردة فلم تقم بسبب ردة القبائل عن الإسلام، لكن بأسباب أخرى. وبالنسبة لموقفه من المرأة فقد جاءت متوافقة تماما مع مذهب التغريب، وكأنه يتلو كراسة أعدها له ديوان الأمين. فمن ذلك جاز للمرأة أن تعمل بمهنة الحلاقة وأن تصفف شعور الرجال وتجملهم، وأن الحجاب المذكور بالقرآن خاص بزوجات الرسول وليس لعامة النساء، ولا حرج أن تصلي المرأة كاشفة شعرها طالما كانت بمفردها. أما حديث النهي عن نمص الحواجب فهو ضعيف، ولا يوجد ما يمنع المرأة من وضع العطر عند خروجها ووضع الحناء على يديها والكحل في عينيها أو أي مكياج وحلا أخرى، لأن الوجه من الزينة الظاهرة، وكل الأحاديث التي نهت عن ذلك هي أحاديث منقطعة وغير صحيحة. تلك الترهات التي يتفوه بها الغامدي دفعت شيوخ بلاده كمفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ والراحل صالح للحيدان للرد عليه. أما الأخير فقد شن هجوما لاذعا على الغامدي وعراه أمام الملأ. المطالبة بتكميم الأفواه وتقييد الحريات. لو كان الأمر بيدي لأمرت باعتقال كل من يحمل فكر الإخوان وأحيلهم إلى الشرع لينالوا جزاءهم العادل. هذه إحدى مواقف الغامدي من إحدى الجماعات المخالفة لمذهب سيده، وله مواقف مشابهة لجماعات أخرى كالصحوة والسرورية وغيرها، وأن كل تلك الجماعات هم خوارج وجب إقامة الحد عليهم. تلك المواقف وغيرها جعلت من الغامدي ضيفا دائما على قنوات وأعلام السلطة كقناة MBC وصحف عكاظ واليوم والحياة والمدينة، بل صار بمثابة المفتي لتلك الثلة. سلطة لسان الغامدي على مخالفيه ومنتقدي الذين يصفهم بالغوغاء لا تراها عند كلامه عن الكيان المحتل لفلسطين، إذ بحسب وصفه لا محذور شرعيا من التطبيع مع الإسرائيليين، لأن الرسول أول من طبع معهم في المدينة وطبع مع المشركين في الحديبية، وأن عرب الداخل الفلسطيني أو عرب 48 ينعمون بالأمن والأمان في ظل دولة الاحتلال، وحركات المقاومة تهدف لتقويض السلم والأمن المجتمعي. حدثنا القرآن الكريم عن أمثال الغامدين الذين حملوا العلم الشرعي لكن عملوا بخلافه، وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وما أكثر الحمير في حظيرة الأمير.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: يتصل إلى رودري، رودري إذن مرة أخرى إلى غارسيا، غارسيا والكرة لامين يامال قد يأتي هنا بالحل بكرة من هذا المكان، لازالت الكرة التي تصل بهذا الشكل وبعد ذلك العرضية ثم يولن أغيري زبالة في المكان المناسب. صعوبة كبيرة أمام راسينغ سانتاندير في هذه المباراة، صعوبة واضحة جدا يا كوندي، يا جيسوس، يا غوردون، صعوبة واضحة جدا ومعاناة كبيرة لهذا الفريق الذي تعادل أمام فياريال. نتيجة إيجابية لفريق قادم مرة أخرى إلى الليغا من جديد بعد غياب، ثم خسر من أمام ختافي في الجولة الثانية، ثم فاز على إيلشي في مباراة الثالثة في الليغا على أرضية ملعبه، ثم خسر من أمام الرايو في الجولة قبل الماضية قبل أن ينتصر طبعا في مباراة. لكن هنا الكرة آتي بهنا مر الله، لا لا لا لا لا لا، كيف ضاعت، كيف مرت يا بارسا، يا جيمي كيف ضاعت، يا ألمو كيف مررت الكرة الماضية، يا لها من كرة ومن روعة ومن سلاسة ومن متعة ومن كرة ومن نهاية مرت إلى خارج أرضية الملعب. يا سلام ألمو، تمريرة ساحرة وصلت إلى كريمة ديمي، ولكن كرة كريمة ديمي إلى خارج أرضية الملعب. من جديد ماتيو أبراتي في الجهة اليسرى، مرة أخرى هناك مارتن في طلب الكرة، وصلت إلى أرون مارتن من جديد، لكن هناك خطأ هذه المرة لراسينغ سانتاندير. لم يخرج راسينغ سانتاندير من مناطقه في أصعب مهمة، إن خرج من مناطقة هناك مساحات، رافين يمحضر بشكل ممتاز لهذه المساحات، انت راجع للوراء عانى من الضربات، هذه المساحات هنا مر لامين معبر بكرة ملعوبة ثاني، ربما ثاني ياتي، قد ياتي هنا الآن بعرضية، الله على الكرة والمحاولة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من حيرة، يا لها من صعوبة، يا لها من تضارب أفكار بالنسبة لهذا الفريق الذي يعاني جدا أمام نادي برشلونة. لاحظ الكرة، لاحظوا المحاولة، 20 دقيقة مرت، 20 دقيقة من الشوط الأول، وراسينغ سانتاندير في وضعية صعبة. برشلونة سجل هدف وأضاع هدفين تقريبا، هذه كرة من جديد لكنها تعود رودري إلى أولمو لامين يامال، مرة أخرى لامين يبحث هنا عن زاوية، يبحث هنا عن مساحة، يبحث هنا عن إمكانية إرسال هذه التمريرة، بالفعل هي من رودري ولكنها تبعد لتعود لكانسيلو، جواو كانسيلو، داني أولمو إلى بيدري لبرشلونة في 21 دقيقة لعب، مرة أخرى إلى براتي هنا والمساحة، خوان كارلوس من جديد، هذه كرة كارلوس، أرانا ولكن كريستنسن الكرة الوحيدة التي وصل من خلالها راسينغ سانتاندير، انتظر 21 دقيقة حتى يحاول أن يصنع خطورة، مرة أخرى بالرأس تعود الكرة لي مصلحة هنا إينيغو في وسط الميدان، راسينغ سانتاندير من جديد، مازا بكرة ولكن يوان غارسيا خرج من مرمى في التوقيت المناسب، ثم تعود المحاولة من جديد، إلى بيدري، بيدري والكرة والتمرير هنا، راح رافع، راح راح راح راح راح راح هنا بالكرة، ولا زالت المحاولة. حكم المباراة ركلة جزاء، ركلة جزاء لبرشلونة. يأتي هنا القرار، يأتي حكم المباراة الذي يشير على وجود ركلة جزاء لمصلحة برشلونة ولمصلحة رافينيا في اللقطة الماضية. نعم، هذا القرار والمخالفة على بيدرو فيليبي اللاعب البرازيلي الذي وقع في المحظور. هذا هو بيدرو فيليبي، وقع في المحظور، أعاق مواطن رافينيا. لكن لاحظ هنا بيدري، لاحظوا لاحظوا المبدع، لاحظوا الفنان، لاحظوا هذه التمرير. هل كان رافينيا في وضعية تسلل؟ الكرة مر بها رافينيا، وبعد ذلك ما الذي حدث وما الذي جرى في اللقطة الماضية؟ لا، فيها فيها دس واضح، فيها دس دهس واضح على قدم رافينيا اليسرى. ولكن قبل ذلك، هل هناك حالة تسلل أم لا في اللقطة الماضية؟ لاحظ الحالة واضحة، ركلة جزاء، الخطأ واضح. لكن أيضا ربما يعود حكم المباراة يعني تقنية الفار، أو يتم إبلاغه من قبل تقنية الفار والقائمين عليها بأن هناك مخالفة أو بأن هناك حالة تسلل. أقول ربما. إذن ما هو القرار؟ إذن حكم المباراة مشاهدينا متابعينا في كل مكان ينتظر أيضا التأكيدات، ينتظر تأكيد هذا القرار، ينتظر يتحدث للاعبين. لم يأتي القرار النهائي بالنسبة لهذه حكم المباراة السيد خوسي مونتيرو. لاحظ هنا الكرة، لاحظ بيدري، تمريرة بيدري الساحرة الرائعة وانطلاقة رافينيا. هل كان في وضعية تسلل أم لا؟ القرار ينتظر، الحالة موجودة، الإعاقة، الدس موجود، الخطأ موجود، وبعد ذلك ينتظر الآن يعني لمسألة التسلل، حالة التسلل. إذن يعتمد القرار. نعم مشاهدينا متابعينا، ركلة جزاء لبرشلونة، ركلة جزاء للبارسلان في هذه اللحظات. ولدينا هنا من؟ لدينا رافينيا صاحب الأهداف السبعة. من يريد أن يذهب للصدارة، لصدارة الهدافين وصدارة الليغا، تأكيد الصدارة على مستوى الليغا وصدارة الهدافين. هنا بالنسبة للرافع، الله الله الله، لا مجال للخطأ، لا مجال للخطأ أبدا مع رافا. رافا رافا رافا الذي يسير بالباصة، يعبر بالباصة لتأمين النتيجة بالضربة الثانية لبرشلونة. هذه المرة من علامة الجزاء، من علامة الجزاء يسجل رافينيا هدف المباراة الثاني والضربة الثانية لبرشلونة من علامة الجزاء على يسار حارس المرمى بصورة رائعة. صعبة يا رافا، صعبة بل تكاد تكون مستحيلة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى، قوية لا تصد ولا ترد. هدف ثاني لبرشلونة، هدف ثاني لبرشلونة في ليلة العاصفة، العاصفة الكتالونية، عاصفة نادي برشلونة، العاصفة الجوية، الأجواء الماطرة، والعاصفة الكروية، والأهداف المتناثرة، الأهداف التي سجلت لبرشلونة أيضا.
0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي،
0: تقنية لينارد كولينج
2: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات إلجي
2: تبقي الطعام طازجا،
0: إهدار أقل للطاقة،
2: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
4: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نين صفر يسير بثبات هذا الألماني الجائع.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: مرة أخرى لماجيت، يعود بها إلى سيرخيو كاناليس، يصل بالكرة في أقصى اليمين، مانو هيرناندو، ولكن خطأ لهيرناندو، خطأ للظهير الأيمن لمانو هيرناندو على جواو كانسيلو لمصلحة راسينغ سانتاندير. تعود الكرة من جديد مرة أخرى. من اليمين أبراتي مرة أخرى، تمريرة ممتازة إلى أرون مارتن لكنها مقطوعة وتعود من جديد. فاكوندو غونزاليس إلى مارتن، إلى أبراتي، ثم إلى مارتن مرة أخرى لراسينغ سانتاندير. لكن هنا الغلطة، الغلطة بالضربة، الغلطة بضربة، الغلطة بضربة. راحونا بعرضية. لا لا لا، كرة مرت، كرة عادت، كرة كادت أن تسجل يا لامين يا يمال، ولكن الكرة مرة أخرى لبرشلونة. تمريرة في اللقطة الأخيرة، ولكن أيضا تبعد من جانب الدفاعات لتصل لمصلحة راسينغ سانتاندير. كارلوس أرانا أبراتي في اليسار إلى مارتن للمتقدم الآخر سيرخيو كاناليس، والخطأ بعد ذلك ليسير أسير. نعم، في كرة وفي محاولة بالفعل، هذا هو خوان كارلوس أرانا المهاجم اليوم إلى جانب أسير فيا ليبري، ولكن لا هجوم ينفع ولا شيء آخر ينفع بصراحة. غياب تام لراسينغ سانتاندير، التهمته الأمواج، غاب وسط هذه الأمواج التي حضرت هنا من جانب برشلونة. لا يمكن بأي شكل من الأشكال، لكن هذه كرة واعدة. أرون مارتن بعرضية بمحاولة، ربما ياتي الحل هنا. الله الله الله، جاي السنغالي. نعم، ماجت يسجل في هذه الكرة ويسجل من هذه المحاولة الوصول الأول لراسينغ سانتاندير بضربة رائعة، عرضية أرون مارتن، وترجمت هذا السنغالي الذي وصل وسجل هدف ينعش المباراة، بل يحرك المباراة، يغير من واقع الحال. هل كانت الكرة الماضية سليمة؟ أرون مارتن مر هنا وعبر وأتى بالعرضية، هذه الأرضية وصلت إلى السنغالي الذي مباشرة وجد نفسه مواجها للمرمى ليسجل هدف المباراة الأول لراسينغ سانتاندير. ماجيتا جاي اللاعب السنغالي السعيد بهذا الهدف هنا في ملعب كامرو، لكن الواقع هنا تغير والمواجهة تغيرت ظروفها في هذا التوقيت. انطلاقة لبيدري، بيدري لكريم أديمي، أديمي هنا من اليسار لمصلحة برشلونة، هنا مر بالعرضية ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. شوط أول رائع، شوط أول ممتع، شوط أول إلى حد هذه اللحظة فيه كل شيء، من ملعب المباراة إلى قيمة الأسماء إلى مواقع الفريقين، إلى التاريخ، إلى الماضي، إلى الحاضر، إلى الأجواء. حتى المطر كان له نصيب في هذه الليلة. إذن هنا ركلة ركنية لمصلحة برشلونة، تصل بهذه الطريقة، الثالث ضاع على الباص. فاكوندو غونزاليس، الراسنج هنا سانتاندير يلعب هذه المحاولة، ولكن أيضا تعود الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة راسنج سانتاندير في الدقيقة 32 من زمن شوط المباراة الأول. هنا كرة، هنا محاولة، لا زالت هذه الكرة تصل من جديد، ملعوبة، يا سلام، هناك عمل، هناك كرة تقدم من الجهة اليمنى فيها العرضية، ربما تأتي هنا، وأوه على كرة مرت. آسير كاد أن يأتي بهدف العودة، آسير كاد أن يسجل هدف العودة لراسنج سانتاندير في كرة مرت بغرابة. أولمو بخطأ، لكنها تعاد مرة أخرى لجواو كانسيلو لبرشلونة. من اليسار آديمي غير راية، عاد لجواو كانسيلو. تخيل معي لو أن راسنج سانتاندير يسجل في هذه اللحظة، كيف سيكون واقع الحال بالنسبة للمباراة من جديد. لكن برشلونة أخطأ، برشلونة أقرب لهدف المباراة الثالث من منافسة راسنج سانتاندير. كرة في أقصى الجهة اليسرى لمصلحة البارسا، أديمي، ولكن أيضا تغطية لبيدرو فيليبي إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية أخرى. هذا هو فيليبي، سيفكر كثيرا في ركلة الجزاء التي تسبب بها لصالح برشلونة في هذه الموجة. لدينا إذن ركلة ركنية، كرة ستلعب للبارسا. ركلة ركنية لبرشلونة بالرأس، لكن أيضا تبعد هذه المحاولة. سانتاندير، كرة من الجهة اليسرى، لازالت هذه المحاولة، ثم هنا العودة، ثم عملية الدوران. ماتيو براتي الإيطالي إلى أرون مارتن، مارتن من جديد، تصل لمن؟ لساينز مازا، مازا إلى جاي، يلعب الكرة في اليمين، كرة في اليمين عن طريق هيرناندو، هيرناندو والكرة الأمامية، أرانا، أرانا هنا، الله الله الله، أوه تسلل يا أرانا، يا أرانا تسلل أرانا في اللقطة الماضية، كاد أن يري الجميع مدى قدرته على تسجيل الأهداف. إنه اللاعب أخوان كارلوس أرانا، لاحظ، لاحظ الكرة بالفعل، متسلل أرانا، أرانا في وضعية تسلل، الكرة مرت والكرة إلى خارج أو إلى حالة تسلل واضحة في اللقطة الماضية. يعني لو تراجع قليلا، لكن هنا كرة، هنا محاولة، مباراة سريعة في أحداثها، لا وقت للهدوء أبدا، كرة تصل ولكن إلى ركلة مرمى لمصلحة راسنج سانتاندير. 35 دقيقة مرت سريعة من زمن شوط المباراة الأول في هذه المواجهة دون أن نشعر بها بصراحة. تعود الكرة لأولمو، أولمو الآن، أولمو والعودة، أولمو والانطلاقة، أولمو والضربة، أولمو والكرة القائمة لمصلحة فريق برشلونة. العودة إلى بيدري، إلى جواو، جواو، جواو، جواو، الله الله الله الله، يا بارسا لا أقوى على ذلك، يا أيها المجنون، يا أيها الأسطوري، يا أيها المنفجر، الله، ما هذه الروعة، ما هذه الروعة، ما هذه المتعة، يا جواو، يا كانسيلو، يا لها من ضربة ويا لها من روعة. هدف المباراة الأول كان أسطوريا، وهدف المباراة الثاني كان فوق الخيال، يفوق الخيال، يتجاوز المنطق، يتجاوز الواقع. يا الله على كرة، على الروعة، على متعة، على بارسا، على فن هنا، على سحر، على متعة متجولة في عالم كرة القدم، يدعى برشلونة. جواو كانسيلو، يا لها من طلقة، ضربة ثالثة لبرشلونة، للبارسا عن طريق جواو. يا رجل أنت تذهل نفسك بنفسك، تذهل نفسك بنفسك وتحلق مع نفسك بنفسك عاليا حيث لا أحد، وحدك هناك في السماء يا جواو. يا كانسلو عد إلى الأرض سريعا يا جواو، وقدم كرة قدم طبيعية كما تقدم من بقية اللاعبين هذه الليلة التي تقدمها إلى حد هذه اللحظة، وكأنك من عالم آخر، وكأنك من عالم آخر. لا يمكن. 36 دقيقة مرت. جو كانسلو ليس على الأرض، ليس على الأرض. غارسيا والعودة أيضا لبرشلونة، للبارسا، للبارسا. أندرياس كريستنسن إلى إيريك غارسيا مرة أخرى للأمام، لكنها تعاد. هذا برشلونة، وهل في ذلك جديد؟ لا والله. هل في هذا الأمر جديد؟ لا والله. لا نذهل هنا مع برشلونة. كرة إذن لجيرارد مارتن لبرشلونة، رودري للبارسا، يصل بالكرة لداني أولمو. أولمو والمحاولة والكرة الملعوبة الآن لامين يامال، لامين لبرشلونة، يعود بها للوراء إيريك غارسيا. غارسيا إذن لامين يامال لم يسجل، الوحيد الذي لم يسجل من الأسماء التي اعتادت عليها جماهير برشلونة الوحيد رافا. رافا مر، يا سلام، هذه كرة، هذه محاولة. جواو نجم المباراة يعبر بكرة عرضية ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الأخيرة. ركلة مرمى لمصلحة راسينغ سانتاندير بالركلة الركنية لبرشلونة، سترسل على يمين حارس المرمى يولين أجيري زبالة، حارس المرمى، ستلعب هنا يا رودري لبرشلونة بحثا عن الرابع. خلاص انسجل الرابع تقريبا، حدود المباراة انتهت. رافينيا تحدث عن المنافس، تحدث عن راسينغ سانتاندير. رمية جانبية، رافينيا يعتذر، لكرة مرت ولكرة تحولت إلى ركلة أو رمية جانبية. يا سلام، انظر واستمتع، متعة لعينيك، متعة النظر. هذا الجمال يجب أن يرى بأكثر من عين. الله

0: يا سلام. أديمي إذن لبرشلونة، الكرة ملعوبة من الجهة اليسرى ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لي أغيري زبالة. 3-1 لبرشلونة. لاحظ هنا هدف، بل الحالة التي كانت فيها المطالبات بوجود حالة تسلل، لا يوجد تسلل على رافينيا كما هو واضح. في الحالة الأخيرة رودري، أولمو، كانسيلو، جيرارد مارتن، برشلونة، البارسا إذن من اليمين، إيريك غارسيا لرودري مرة أخرى، كرة ملعوبة إذن للأمام للبارسا لليمين، يمال لغارسيا ثم لرودري، رودري اللاعب الذي تبع قلبه، انطلاقة من الجهة اليسرى وصلت لي أديمي. أديمي هنا الآن لبرشلونة، قد يأتي بالحل، لا حل. كرة إذن للأمام والفريق الآخر عاجز عن الحل. راسك سانتاندير بصراحة في حالة من المعاناة. الفريق القادم من مدينة سانتاندير، عاصمة إقليم كانتابريا في الشمال الإسباني، هل تعتقد بأن نتفاجأ بهذا الواقع؟ لا أظن بأن نتفاجأ بهذا الواقع. إبراتي، بيدرو فيليبي إلى مانو هيرنانديز، هيرنانديز يلعب هذه الكرة الأمامية ثم عادت للبارسا، وانطلاقة والمحاولة والكرة الملعوبة. يا سلام، هذه محاولة، هذه متعة. الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا بارسا، لا لا يا بارسا، لا والله لا يحتمل، لا يطاق، ما يرى، ما يشاهد. هذه الروعة، بل فاقت الروعة، هذه متعة، بل فاقت المتعة. الله الله الله الله، يا رافينيا، يا بارسا، يا بلاوغرانا، يا برشلونة، على كرة رابعة، وعلى ضربة رابعة، وعلى متعة رابعة، وعلى ليلة مذهلة إلى حد هذه اللحظة في كل تفاصيلها. يا الله، ثم ماذا يا بارسا؟ ثم ماذا يا بارسا؟ هل بقي لك ثار منذ 20ات القرن الماضي أمام راسك سانتاندير؟ هل تطالب راسك بأمر ما؟ هل لك شيء ما مع راسك سانتاندير؟ ما هذه الدوافع يا برشلونة؟ من أجل المتعة أنتم أسياد المتعة في إسبانيا، من أجل الروعة أنتم أسياد الذهول والإمتاع في إسبانيا، من أجل ماذا كل هذا السحر وكل هذه الروعة يا برشلونة؟ يا سلام، روعة بضربة رابعة، رافينيا بأهداف منوعة، تسديدات من خارج منطقة الجزاء، ماشي كرة جماعية، ماشي أهداف رائعة، ماشي بشتى الطرق، ماشي وبكل الوضعيات، ماشي برشلونة، ماشي برشلونة، ماشي. كرة إذن ملعوبة للأمام، برشلونة لازال، والبرسا لم يكتفي، البرسا لم يكتفي من الشوط الأول. رودري، خوسي ألبرتو لوبيز، وماذا بإمكانه غير النظر؟ ماذا عنده غير النظر؟ المباراة بصراحة في واقع تلعب بواقع صعب، أو في أتت المباراة في هذا الواقع الصعب، صعبة المباراة، لا المباراة صعبة على راسينغ سانتاندير، والصعوبة أمر موجود في عالم كرة القدم. مباراة من 38 جولة، مباراة من 38 جولة، خلاص تبقى مباراة، تبقى للنسيان. بينما هنا للاحتفال، استمع، كريم أديمي عاد بها للوراء، الكرة ملعوبة لمصلحة داني أولمو، أولمو بكرة لمصلحة برشلونة. الخامسة ماذا؟ ركلة جزاء. لا يا أديمي، لا ركلة جزاء. ماذا تعني يا فيليبي؟ تعني الهدف الخامس يا برازيلي. ماذا تعني يا فيليبي؟ تعني عرض فاخر لبرشلونة وتعني قسوة هنا بالنسبة للبرسا. أديمي من اليسار مر بصورة رائعة وركلة جزاء. ورافينيا أين أنت يا برازيلي؟ يا له من عرض. رافينيا، لا والله، لامين يامال، لامين سيرسل هذه الكرة، سينضم هو الآخر، سيسير هو الآخر لصدارة الهدافين إلى جانب زميله هنا. لامين أضاع الهدف، لامين أضاع ركلة الجزاء، لامين أضاع الكرة الماضية. وأجري الزبالة تعلق، أجري الزبالة تعلق، أبعد الكرة الماضية والعودة مرة أخرى. على كرة ضاعت، على كرة مرت هذه المرة من أديمي في اللقطة الماضية. يعني كان بالإمكان يا لامين يا يمال أن تصل إلى الهدف السابع، أن تتساوى مع كيليان مبابي. ورافينيا بسبعة أهداف في صدارة الهدافين في بطولة الليغا بعد مرور ست جولات فقط. داني أولمو لبرشلونة، خمس دقائق كوقت بدل ضايع أضاف حكم المباراة. كرة ملعوبة إذا لمصلحة جواو، جا كانسيلو بكرة ملعوبة لأديمي لبرشلونة. الآن الكرة وصلت داخل منطقة الجزاء ولكن غيري زبالة أبعد الكرة الماضية. هذا هو لامين يامال، أضاع ركلة الجزاء والنتيجة 4-1. كان ستكون فرصة وهي كذلك كانت فرصة للامين يامال أن يسجل الهدف الخامس وأن يصل إلى الهدف السابع. كرة إذا لإيريك غارسيا لبرشلونة للبارسا. البارسا الآن بيدري، بيدري والدوران والكرة الأمامية والمحاولة تصل في اليسار. كرة لمن؟ جواو كانسيلو. أديمي، أديمي هنا في محاولة، لازال هنا يبحث عن زميل. أين الزميل؟ دوران هنا، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، يأتي بالمرور هنا ولكن يولن يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. لكم من الكرات ستتصدى، لكم من الكرات ستتصدى يا يولن، يا غيري زبالة. ركلة ركنية إذن، كرة لمصلحة برشلونة تصل بهذا الشكل لرودري. رودري في محاولة، داني أولمو للأمام الآن ربما يأتي من خلاله، لكن أيضا هناك براتي، ماتيو براتي اللاعب الإيطالي الذي أبعد الكرة الماضية، واحد من اللاعبين المميزين في صفوف نادي راسينغ سانتاندير. لكن اليوم واقع المباراة صعب، هذا هو ماتيو براتي. اليوم واقع المباراة أكبر من التميز الفردي. اليوم التميز الفردي يعني لا مكان له أبدا أمام هذه الجماعية المذهلة بالنسبة لهذا الفريق. رافينيا، غارسيا لبرشلونة، الكرة ملعوبة لرودري، رودري والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة برشلونة. تعود الكرة من جديد، لا زالت هذه المحاولة تصل من جديد، الكرة ملعوبة إذن في اليسار لمصلحة البارسا. برشلونة يدخل مباراة القادمة، بل سيحضر لمباراة القادمة وهو في أريحية كبيرة. لامين يامال، لامين هنا يتقدم، يأتي بهذه العرضية ثم غارسيا. العودة إذا لبيدري، بيدري والعودة للوراء، انطلاقة إذن، كرة وصلت لجيرارد مارتن، العرضية أين الرأسية؟ مرت من الجميع الكرة الأخيرة، ركلة مرمى لراسينغ سانتاندير إلى خارج أرضية الملعب. لكن لاحظ هنا لامين يامال وتسديدة التي كانت، ويولن أغيري زبالة أبعد هذه الكرة بصراحة. تصدي رائع يحسب لهذا الحارس الذي وقف هنا أمام لامين يامال في المحاولة الأخيرة. تتواصل هذه المواجهة في الدقائق الأخيرة المتبقية من زمن الشوط الأول. تصل هذه المحاولة إذن في آخر الثواني، من آخر دقائق هذا الوقت الممدد. كرة لبرشلونة، لمين مر لمين راح بكرة ولكنها تعود بعد ذلك المحاولة مرة أخرى لمصلحة راسينغ سانتاندير، تمريرة بهذا الشكل ولكن أيضا تغطية والخطأ قبل ذلك على لمين يمال، والبطاقة الصفراء على لمين يمال في لقطة هنا وفي محاولة مباشرة. حكم المباراة السيد مونتيرو أشهر البطاقة الصفراء للامين يامال. هذا هو لامين، لاعب الذي تحدث بكل ثقة بأنه هو المنافس، يجب أن يكون المنافس على الكرة الذهبية البلندور إلى جانب كيليان مبابي. في حالة فيها من الاستحقاق الشيء الكثير بالنسبة للامين يامال. كرة إذن تعود الآن ولكن إلى خارج أرضية الملعب، يرى بأن يستحق الكرة الذهبية. عموما كرة مرت الصافرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تأتي تعلن نهاية شوط المباراة الأول بعد عرض مذهل لنادي برشلونة في الشوط الأول من المواجهة. ينهي هذا الشوط 4-1 على حساب راسينغ سانتاندير في هذه الجولة. أيها الأحبة استراحة قصيرة، الموعد يتجدد عند بداية الشوط الثاني.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: وذكر أن برشلونة أجرى تغيير، تشيزني هو البديل لجوان غارسيا الذي غادر أرضية الملعب، يبدو أن بداعي الإصابة ليترك مكانه لتشيزني الحارس الذي يبدأ هنا الشوط الثاني مع البارسا دون أي تغيير آخر في تشكيلة برشلونة أو كذلك راسينغ سانتاندير. من الجانب الآخر الشوط الثاني كيف سيكون من جانب الطرفين؟ النتيجة مريحة لبرشلونة، ولكن الواقع يقول أيضا بأن راسينغ سانتاندير سيحاول الثبات، سيحاول أن يجاري برشلونة، سيحاول أن يخرج من هذه المباراة بأقل الأضرار على الأقل بالنتيجة الحالية المسجلة. هذه رغبة راسينغ سانتاندير، لكن البارسا قد يكون له رأي آخر ورغبة أخرى وواقع آخر سنتعرف عليه خلال اللحظات القادمة. لامين يامال لبرشلونة، للبارسلان مرمر الأول من الثاني، ولكن أيضا تبعد الكرة لأرانا، أرانا لزميل الآخر كاناليس، وبعد ذلك لآسير. راسينغ سانتاندير يعود الكرة أيضا لبيدرو فيليبي، من فيليبي لفاكوندو غونزاليس. راسينغ سانتاندير أصبح في اليسار، على يسار الشاشة، كرة أيضا تعود الآن. حديث عن راسينغ سانتاندير، أفضل إنجاز في تاريخه كان وصيف الليغا موسم 30-31 عندما كان البطل يومها بلباو طبعا في ذلك الوقت وفي ذلك التاريخ. بالنسبة لهذا الفريق عدا ذلك لا يوجد ما يتغنى به راسينغ سانتاندير عبر كل تاريخه. إذن انطلاقة من اليمين، كرة ملعوبة لرودري، رودري بمحاولة لبرشلونة عن طريق من؟ هذا أولمو، أولمو عملية الدوران إلى بيدري، بيدري بكرة إلى أديمي، كريم أديمي الآن لبرشلونة، بحث متواصل من جانب البارسا، رباعية ثم ماذا؟ أربعة أهداف ثم ماذا؟ ثم الخامس، الرغبة هنا من أجل الخامس، وصلت إلى رافينيا، رافينيا إلى لامين يامال، إلى رافينيا، رافا، رافا يحاول، رافا يبحث، رافا مر، رافا عبر بكرة رائعة، لكن أيضا تبعد الكرة من أمام. أحيانا ترى بعض الجمل الملفتة التي لا تراها يعني عادة في عالم كرة القدم، يعني ذلك المرور الذي كان من رافا، لاحظ الأول والثاني وفي عقله كان مرور من الجميع يعني في اللقطة الماضية وفي الكرة الأخيرة. على كل تعود المحاولة لبرشلونة، لامين يامال يتقدم لكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية لبرشلونة، ركلة ركنية للبارسا. لامين يامال لم يسجل وهو يريد أن يسجل مباراته هو الآخر، خاصة في هذه المواجهة هنا بالكرة بهذه الطريقة، لكن أيضا مرت إلى خارج أرضية

0: الملعب. الأهداف التي سجلت ثنائية جواو كانسيلو وثنائية رافينيا. رافينيا الهدف الأول وصل به إلى الهدف السابع ليتساوى مع كيليان مبابي في صدارة الهدافين على مستوى الليغا، لكن بهدف الثاني الذي سجله انفرد بذلك رسميا بصدارة الهدافين بوصوله إلى الهدف الثامن، الهداف الوحيد في الليغا حاليا. غافي، غابرييل، برنال، جوردون، هذه الأسماء التي تتواجد في البنك الاحتياطي بالنسبة لفريق نادي برشلونة. بينما هذه الكرة، هذه المحاولة، لكن جواو كانسيلو قطع الطريق لبيدري، بيدري إلى أديمي، أديمي هنا محاولة من أقصى اليسار لكريم أديمي، يحاول البارسا، قد يأتي هنا بالحل، لازال يحتفظ. الله الله، لا لا لا لا لا لا لا يا أديمي، لا، ما جرى في اللقطة الماضية كان بمنتهى الروعة. لاحظ، الكل سعيد والكل هنا في حالة، لاحظ، لا لا، ليست هذه الكرة، هذه الكرة يا سلام من بين الأقدام، جعل من منافسة في حالة من العجز، لا يمكنه أن يفعل شيء. وكريم أديمي يعتذر من الزميل في اللقطة الماضية كونه أرسل كرة وسدد كرة بعيدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى إذن الكرة ملعوبة لراسينغ سانتاندير، هذه كرة للفريق الضيف القادم من الشمال، كرة وصلت تصل راسينغ سانتاندير، هنا الفرصة ربما يأتي بالعرضية، هي كذلك، الله على كرة مرت، يا أرانا على فرصة ضاعت على سانتاندير، يا لها من كرة، تمريرة في غاية الروعة، ماجيتا غاير لعب هذه الكرة، ثم بعد ذلك من كان ساينز مازا بعرضية، وأخوان كارلوس أرانا هو الذي أضاع الكرة الماضية على راسينغ سانتاندير. لكن لامين يامال قد يأتي بالحل، مر، الله الله الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لقد تأكدت لنا الأمور الآن، أنت تنافس سانتاندير والحظ معا، أنت تنافس راسينغ والحظ هنا في هذه الليلة. الكرة من جانب لامين الذي مر من الأول من الثاني سدد، ولكن بعد ذلك الكرة في القائم الأيسر، تعود الكرة للبارسا، لامين يامال من جديد يكسب ركلة ركنية لبرشلونة، يكسب ركلة ركنية لبرشلونة. هذا اللاعب لامين يامال موهبة ولم يعد موهبة، خلاص لم يعد لامين يامال موهبة، الموهبة تطلق على اللاعب الصغير، لكن هذا اللاعب أصبح اليوم واحد من الكبار على مستوى كرة القدم الأوروبية والعالمية. ركلة ركنية إذن لمصلحة برشلونة، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية أخرى للبارسا، كرة في الانتظار لبرشلونة للبارسا، لامين يامال، تترك الكرة لمن؟ مارتن إلى أولمو، لكن أيضا ركلة ركنية أخرى ثالثة في ظرف دقيقة، ركلة ركنية ثالثة في ظرف دقيقة، خماسية في مرمى إيلشي، ثنائية في مرمى بلباو، الخروج بالشباك نظيفة في أول جولتين في الليغا، ثم الفوز بخماسية على حساب الرايو، ثم الانتصار بخماسية مقابل لا شيء، هذه كرة ولكن أيضا تبعد إلى خارج أرضية الملعب. خماسيات هذا الموسم بصراحة موسم الرباعيات، الخماسيات إلى حد هذه اللحظة 4 سجل في مرمى ليفانتي، 4 سجل في مرمى فاينورد، 5 في مرمى فالنسيا، 5 في مرمى الرايو، 5 في مرمى إيلشي، 5 خماسيات البارسا. هذه فرصة لامين يامال وردت فعله راسينغ سانتاندير هنا في ملعب الكامنو، هذا الملعب سبوتيفاي كامنو، الملعب الذي من المنتظر أن تصل جاهزيته إلى نهايتها، وبالتالي سنرى أكثر من 100,000 متفرج يتواجدون هنا في ملعب المباراة، في هذا الملعب، في هذا المكان الذي يحضر لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا كما ذكر في عام 2029. لامين، يا سلام يا سلام إلى جواو. هل يأتي الهاتريك يا جواو؟ هل تأتي بالهاتريك؟ هل تأتي هنا بكرة بعرضية؟ لكنها تعود المحاولة لمصلحة البارسا. كرة لبيدري، بيدري هنا الآن لبرشلونة، يأتي هنا بالعرضية، مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الاختبار القادم أمام إشبيليا، ثم أمام ختافي، ثم أمام غلطة سراي في بطولة دوري الأبطال. ريال بيتيس محليا، باريس سان جيرمان في بطولة دوري الأبطال، ريال مدريد مباشرة بعد مباراة كبيرة ومهمة أمام بطل بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين، باريس سان جيرمان بعدها مباشرة مباراة الكلاسيكو. 20 أكتوبر يواجه باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس، ملعب حديقة الأمراء. بعدها بخمسة أيام يواجه ريال مدريد، بل يستضيف ريال مدريد على أرضية ملعبه في بطولة الدوري. كرة إذن سيرخيو كاناليس لراسينغ سانتاندير، لكن رافينيا والضغط والعودة بعد ذلك لأغيري زبالة لمصلحة اللاعب ماجيت جاي إلى رمية جانبية لبرشلونة. الوقت يمضي من زمن المواجهة. المكسب الوحيد لهذا اللاعب هو أن سجل في هذه المباراة في مرمى برشلونة. 50,568 متفرج حضروا مباراة اليوم هنا في مدرجات ملعب الكامب نو، هذا الملعب التاريخي الذي كان ولا زال شاهدا على العديد من قصص كرة القدم الخالدة خلال السنوات الماضية. لامين يامال يلعب الكرة لغارسيا، غارسيا في انتظار العرضية تصل من جديد، لكن أيضا تبعد من جانب الدفاعات، وصلت إلى لامين، لامين يامال، لامين، لامين، والعودة والكرة والمحاولة والانطلاقة. جاءوا إذن بكرة ملعوبة لآديمي إلى كانسيلو، لكن لا زالت لدى جواو. هنا الكرة من جانب جواو، كانسيلو وطلب الكرة بهذه العرضية، يأتي هنا جواو كانسيلو من جديد، بيدري، لامين إلى أديمي، أديمي والكرة داخل منطقة الجزاء، ثم بعد ذلك أولمو، ولكن تبعد، تبعد انطلاقة للعب بيدرو فيليبي قلب الدفاع، لكن خطفوها غارسيا. عودة إذن لرودري، رودري، رودري، رودري، لكنها تعود لمصلحة راسينغ سانتاندير، والعودة لحارس المرمى. شوط ثاني لم يكتفي فيه برشلونة بما حقق في الشوط الأول، لا، بل هذا الاندفاع وهذا الضغط الكبير، الكرة الهجومية الوفية، الوفية لنفسها لذاتها في كل مواجهة في كل مباراة، محليا أمام الفرق الكبيرة، أمام الفرق الصغيرة كذلك، محليا في بطولة الليغا أو حتى في دوري الأبطال. أرون مارتن، ماجيتا جاي يلعب الكرة إذن، لكن أيضا تبعد بعد ذلك لمصلحة بيدري، بيدري لبرشلونة، مرهون لامين، وبعد ذلك الكرة وصلت إلى غيري زبالة حارس المرمى الذي يبعد الكرة، بل تصل إليه الكرة من أمام لامين يامال. هذا هو الحال، سلامات لبيدرو فيليبي اللاعب البرازيلي الذي يشتكي من إصابة، سلامات. لاحظ بيدرو فيليبي ولحظة شعوره بالألم، لحظة شعوره بالإصابة، هذا هو، خلاص يبدو أن طلب التغيير، سيغادر، سيترك زملاء في أرضية الملعب راسينغ سانتاندير. هذا الفريق الذي بالمناسبة يعتبر المنافس أو الفريق الذي تلقى أكبر عدد من الهزائم خارج أرضه أمام البارسا. أي بمعنى هو الضيف الذي كلما حل ضيفا على برشلونة في بطولة الدوري خرج بخسارة، وهذا أمر حدث في العديد من المرات. 37 خسارة لهذا الفريق خلال 44 مباراة أتى فيها لهذا المكان عبر السنوات الطويلة الماضية، كلها فاز في مباراتين فقط وتعادل في 5 وخسر في 37 مباراة. هذه الخسارة رقم 38 في الطريق بالنسبة لراسينغ سانتاندير. آسير فيا ليبري هذه المرة، يأتي الهداف ياسر زبيري الذي سيأتي بديلا في صفوف راسينغ سانتاندير. فيسنتي هو اللاعب البديل، وكذلك أرانا من غادر. زبيري هو اللاعب الذي يأتي بديلا، ياسر الزبيري اللاعب المغربي. لدينا إذن كرة ولدينا محاولة ستلعب لمصلحة راسينغ سانتاندير. هذه التبديلات، كرة إذن تعود ياسر لاعب هداف، بينما هنا بطاقة صفراء على كريم آديمي يتلقى بطاقة صفراء في الكرة الأخيرة بالفعل. إذن ساعة كاملة من اللعب مشاهدين متابعين في كل مكان. من زمن هذه المواجهة ومن زمن هذه المباراة لدينا أيها الأحبة تعود المحاولة مرة أخرى لإيمانو هيرناندو. كرة من جديد، هذه المحاولة والخط الآخر الموجود لمصلحة راسينغ سانتاندير أو على راسينغ، على زبير ياسر الذي شارك منذ لحظات. ياسر محمد ياسر الزبيري 21 سنة لهذا اللاعب الذي يملك 5 أهداف، رقم جيد، لا أعلم لماذا لم يبدأ أساسيا اليوم جيرارد مارتن. بينما هنا تبديلات في صفوف نادي برشلونة، تبديلات. غافي يبدو أن اللاعب البديل، رودريو غادر بيرنال هو اللاعب البديل. بيرنال إذن، بيدري ورودري غادر سويا، غافي إذن اللاعب البديل بالرقم 6 بديلا لرودري. هذا هو الحال، تبديلات برشلونة. التبديل الثالث، تعود الكرة لي ليبرنال، كرة وصلت لدى حارس المرمى ولكن أيضا صافرة موجودة. قرار ياتي يشير الحكم المباراة على وجود مخالفة لمصلحة برشلونة. لحظة لاعب الكرة لمصلحة داني أولمو بعد 62 دقيقة من اللعب. كنت أتحدث عن خط الهجوم اليوم، رافينيا ولامين يامال والأهداف الستة قبل المباراة، وفي الجانب الآخر ياسر الزبيري الذي يعني سجل 5 أهداف والذي أصبح أول لاعب في تاريخ راسينغ سانتاندير يسجل 5 أهداف خلال أول 5 مباريات للفريق في الموسم في الليغا، لكن لم يبدأ أساسي. الآن يتواجد والآن يتم الزج به في هذا التوقيت من زمن المواجهة. لامين يامال، كرة ملعوبة للأمام الآن عن طريق أولمو بالعرضية بالرأسية، ولكن أيضا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية، بل هناك ركلة ركنية لبرشلونة، ركلة ركنية لمصلحة البارسا. جواو كانسيلو إلى آديمي إلى جواو، هل يأتي هنا بالعرضية؟ بالفعل هي كذلك، تعود المحاولة مرة أخرى لمصلحة أولمو، داني أولمو الآن. المسألة صعبة هذا الموسم على الجميع، برشلونة في منتهى الجدية، برشلونة الفريق الذي يصل إلى هدف 25 هذا الموسم، أكثر من سجل في بطولة الدوري، صاحب أقوى خط هجوم حاليا إلى حد هذه اللحظة، والفريق الذي يصنف. لكن بعد هذه الكرة وصلت إلى لامين، تصويبة بهذا الشكل، آديمي هنا يحاول، لكن أيضا تعود الكرة بعد ذلك لمصلحة آديمي إلى ركلة ركنية. أقوى خط هجوم، أقوى خط دفاع، المتصدر بالعلامة الكاملة، الوحيد الذي لم يخسر. ثم ماذا؟ هذه كلها أرقام برشلونة، أرقام برشلونة. ركلة ركنية للبارسا، كرة ستلعب الآن، ركلة ركنية إذن لبرشلونة. رافينيا إلى خارج أرضية الملعب، رافينيا هذا هو اللاعب الذي ساهم في 9 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، 6 أهداف سجلها و3 تمريرات حاسمة. الآن تكون بذلك عدد مساهماته في أهداف برشلونة تصل إلى 11 مساهمة هذا الموسم، أعلى رقم للاعب بعد أول 5 مباريات لبرشلونة في موسم واحد منذ ليونيل ميسي في موسم 2017-2018 عندما ساهم في طبعا في تسجيل 10 أهداف، 9 أهداف سجلها وتمريرة حاسمة. هذا هو الحال بالنسبة لليونيل ميسي موسم 2017-2018. ليونيل وتشافي هرنانديز، كرة إذن والمحاولة، جول لراسينغ. الخطأ يا تشيزني، الخطأ هنا من تشيزني في اللقطة الأخيرة، خطأ كبير يقع فيه تشيزني في لقطة هنا تغضب الجميع من الصغار والكبار في اللقطة الأخيرة. ويواصل النجم العربي المغربي ياسر الزبيري التألق، يسجل من هدف ومن كرة ميتة استغل فيها هذا التهاون والتراخي من تشيزني، والخطأ الكبير لحارس المرمى في اللقطة الماضية. لا لا لا يا تشيزني، لا، هذا خطأ لا يغتفر أبدا في مباراة يعني تلعب في هذا الدوري أو في هذا المكان وفي شعار بهذه القيمة. هدف إذن يسجل أمام نظرات ومتابعة، لكن هنا الكرة، هنا المحاولة، ربما الخامس، قد يأتي الخامس، قد يأتي هنا والمراح بكرة بمحاولة. أديمي أديمي أديمي، ركلة جزاء، ركلة جزاء هنا في ليلة الاستعراض، ليلة الاستعراض يا سادة، ليلة الاستعراض من برشلونة، ركلة جزاء لمصلحة البارسا فيها ربما الهدف الخامس يا لامين، الهدف الخامس يا لامين يا يمال، اللاعب الذي يبدو أنه سيسدد الركلة الجزائية القادمة لمصلحة البارسا. لكن داني أولمو والمرور والعبور بعد ذلك ثم التمريرة، ولكن أديمي في اللقطة الماضية، وركلة جزاء، وركلة جزاء للبارسا. كريم أديمي المشتهد في هذه المباراة بصراحة، بينما هنا لقطات تأتيكم من زاوية حكم المباراة، لحظة تعامل مع اللقطة ومتابعة للقطة ولحظة احتساب لركلة الجزاء، لقطات مباشرة من الكاميرا الخاصة بقاضي المباراة السيد دان مونتيرو. إذن رافينيا، رافا والهاتريك، رافا والعمل هنا على تسجيل الهاتريك، رافينيا في هذه اللحظات، رافينيا إذن في هذه اللحظات لمصلحة البارسلان. رافا إذن الكرة القادمة، المحاولة، الكرة القادمة إذن لمصلحة برشلونة، رافينيا من أجل الهاتريك والخامس في الانتظار لبرشلونة. رافا والنظرات، رافا والنظرات، رافا والكرة، رافا والمحاولة، هنا رافا، الله الله الله الله الله، جول، هو الخامس يا بارسا، هو الخامس يا رافا، الخامس من الشمعة التي تضيء هذا المكان. رافينيا يسجل 5 أهداف البارسا، والهاتريك في هذه اللحظة وفي هذه الكرة عن طريق رافينيا. يا سلام على كرة وعلى محاولة وعلى تنفيذ في منتهى الروعة، يسجل لمصلحة رافينيا، والاحتفالية الرائعة لرافينيا. لاحظ وانظر واستمتع وشاهد هذه الكرة من علامة الجزاء، نعم، ولكن بمنتهى الجدية وبمنتهى الروعة، الكرة تسجل وتترجم إلى هدف لمصلحة نادي برشلونة عن طريق رافا، رافينيا الذي سجل 5 أهداف البارسا. خلاص يا راسينغ، خلاص خلاص يا سانتاندير، خلاص لا مجال ولا احتمال لأي عودة أو لأي يعني تحقيق شيء في هذه المباراة التي تعتبر للنسيان، تعتبر للنسيان، هذه مباراة للنسيان. رافينيا سجل من خلالها من خلالها الهاتريك. هاتريك الأول لرافينيا مشاهدين متابعينا كان. إذن رافينيا يغادر رافا مشاهدين متابعينا في كل مكان في هذه اللحظات يغادر ديسوس إذن يغادر ويترك أرضية الملعب. رافينيا اللاعب الذي سجل منذ لحظات حضوره في المباراة رقم 85 بعد المئة وسجل هدف رقم 86 بقميص نادي برشلونة بقميص البارسا. هاتريك في العديد من المرات, مرة أمام البايرن في دوري الأبطال بينما في بطولة الدوري الهاتريك لرافينيا كان أمام ريال أمام بلد الوليد في مباراة لعبت في عام 2024 وبعد ذلك أيضا أمام إشبيليا. هذا هو الحال بالنسبة لهذا اللاعب الذي يسجل اليوم الهاتريك التاريخي الثالث له مع نادي برشلونة. إذن هناك تدخل من جانب جواو كانسيلو ومخالفة تأتي لمصلحة راسينج سانتاندير في المباراة التي تصل إلى الهدف طبعا إلى خماسية مقابل هدفين لبرشلونة على حساب راسينج سانتاندير. تعود الكرة لكريم أديمي من الجهة اليسرى للامين, مرة أخرى تعود الكرة من جديد, لا زالت لبرشلونة فيها هنا محاولة فيها هذه الكرة وبعد ذلك هذه المحاولة والكرة القادمة هنا, ولكن أيضا تشيزني يتصدى لهذه الكرة يبعد هذه المحاولة تماما لبرشلونة. أولمو أديمي داني أولمو للبارسا غير المسار مباشرة إلى غارسيا. كل هذا العرض وكل هذه الأهداف ونحن هنا في الدقيقة 70 من زمن المواجهة. جابرييل جيسوس لاعب الذي شارك منذ لحظات بديلا لرافينيا لاعب بدون شك يبحث عن بصمة بالنسبة له هنا في ملعب الكامب نو. كرة تعود الآن من جديد مرة أخرى, لا زالت هذه المحاولة تعود الكرة, اللاعب الذي سجل هدف وحيد مع نادي برشلونة لكن في بطولة دوري الأبطال في مرمى فاينور. نعم تعود الكرة مرة أخرى, يولين أغيري زبالة ثم الكرة تعود راسينج سانتاندير يصل بهذه الكرة ثم هنا العودة. لاحظ الضغط من جانب برشلونة, 5 أهداف ولم يكتف. كرة إذا تعود إلى رمية جانبية للبارسا, تعود الكرة لمن؟ عن طريق برنال, كرة ملعوبة لمين؟ لمين؟ لمين؟ لمين؟ لمين؟ راح راح راح راح هنا الله الله الله الله. بعد كل هذا العرض لا زال لك مكان يا لمين, لا زال لك مكان في لقطة وفي كرة وفي حالة تسلل في حكم المباراة هنا وفي حالة يرى فيها حكم المباراة أن هناك حالة تسلل على لامين يامال. نعم الراية مرفوعة والحالة سليمة والضربة سليمة سكنت المرمى غير أنها ليست شرعية منذ اللحظات الأولى. هدف يلغى على لامين, مر العارضة ومر المدافع ومر الزميل ومر نفسه والآن تسلل يأتي هنا أمام في كرة كاد من خلالها وكان من خلالها لامين يامال يبحث عن هدف الأول. ليلة ليست جيدة للامين يامال, مباراة كبيرة لكن ليلة ليست جيدة لهذا اللاعب. أحيانا هي هكذا, أحيانا لا تسير معك الأمور كما يجب, تفعل اللازم تفعل كل شيء تجتهد تحاول تسعى بكل ما أوتيت من قدرة من معرفة من إمكانية لكن لا تسجل, وعندما تسجل حالة تسلم. يا الله غارسيا لليمين أو هنا من الجهة اليمنى للخلف كريستنسن لزميل الآخر مارتن لبرشلونة. هل تسجل يا لامين؟ غافي طلب الكرة, ممتازة جواو كانسيلو بكرة وبمحاولة ولكن أيضا هناك الصافرة الموجودة وحالة تسلل على جواو كانسيلو, تسلل على جواو غافي تأخر في اللقطة الماضية تحرك جواو كانسيلو كان مميز. هذه هي لحظة بالفعل صرخت هنا هانز فليك في اللقطة الماضية على غافي الذي تأخر في عملية التمرير في اللقطة الماضية لأن تحرك جواو كانسيلو كان صح. جواو كانسيلو تحرك صح في الوقت المناسب لكن أيضا غافي تأخر لأجزاء من الثانية. كرة أيضا تعود لمصلحة البارسا. محاولة لإيريك غارسيا للبارسا. لامين يامال لمين يحاول لمين يمر يعبر بكرة لازالت لكن أيضا مقطوعة. خطأ لبرشلونة وللامين نعم هكذا أشار حكم المباراة لامين يامال من هذا المكان. الكرة فيها صعوبة مسافة بعيدة نوعا ما. أيضا المسكن موجود المسكن واضح من اللاعب أرون مارتن. بالفعل حكم المباراة في اللقطة الماضية عاد لمكان المسك وأشار على وجود خطأ لمصلحة نادي برشلونة. من الأقرب لتنفيذ هذه الكرة؟ يبدو أن لامين يامال خلاص رافينيا غادر أرضية الملعب. أعتقد بأن لامين سينفذ هذه الكرة. لا توجد ضغوطات. النتيجة وصلت إلى خماسية. أولمو قد يتيح المجال للامين. لامين سيرسل هذه الكرة مباشرة في الزاوية البعيدة. سيحاول أن يأتي بهذه الكرة في الزاوية البعيدة لأن كما ذكرت الواقع مريح لبرشلونة. النتيجة مريحة لبرشلونة. لامين يامال والكرة بالفعل ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. بالدي أليخاندرو بالدي من الأسماء التي تحضر لبرشلونة في هذه الدقائق المتبقية من عمر المباراة. جواو كانسيلو نجم من نجوم المباراة اليوم. كرة إذن تعود الآن لغافي من الجهة اليمنى. لازال أولمو بعرضية لكنها تبعد بالرأس. رمية جانبية لمصلحة برشلونة للبارسا في آخر ربع ساعة من زمن شوط المباراة الثاني والمواجهة طبعا المباراة الأخرى المتزامنة مع هذه المباراة ليفانتي وأتلتيك بلباو أجلت بسبب الظروف الجوية الصعبة سبب هطول الأمطار بغزارة وبالتالي تأثر أرضية الملعب. جواو كانسيلو بحثا عن الهاتريك لكن هنا العرضية. كرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية لبرشلونة اسم آخر يحضر من راسينغ سانتاندير. من هذا الاسم؟ حديثنا عن لاعب الجورجي الذي يحضر للمشاركة خلال اللحظات القادمة. لدينا إذن جورجي جولياشفيلي اسم يحضر خلال الدقائق القادمة. كرة ملعوبة لغارسيا والكرة لكنها تبعد من الدفاعات. تصل برنال كرة وصلت تبعد من جانب مانو هيرنانديز. غارسيا إذن الكرة تعود للخلف. كريستنسن أندرياس غافي من الخلف الآن. جيرارد مارتن جواو كانسيلو من الجهة اليسرى لتصل بعد ذلك لجيسوس. دوري سيكون مختلف انطلاقة إذن برنال. كرة وصلت في أقصى اليسار. جواو كانسيلو والمحاولة لجيسوس الآن داخل منطقة الجزاء. هنا المحاولة هنا الكرة القائمة لكن أيضا تبعد. تصل هذه الكرة للأمام انطلاقة لكانسيلو. كانسيلو يحاول بكرة لازالت مستمرة لجيسوس الآن ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. محاولات كرات فيها البحث المتواصل من جانب برشلونة الذي لم يكتفي كما ذكرت. بالدي إذن مشاهدينا متابعينا في هذه اللحظات يأتي بديلا لجواو كانسيلو نجم من نجوم المباراة لم يكن النجم الأول. يا لها من ليلة يا كانسيلو يا لها من ليلة. إذن رمية جانبية. بالدي إذن تعود المحاولة. هناك لاعب بديل في صفوف راسينغ سانتاندير إنيغو ساينز مازا يغادر واللاعب البديل هو الجورجي جولياشفيلي. جولياشفيلي اللاعب الذي يأتي بديلا لامين يامال يمر بهذه الكرة وبعد ذلك الله الله الله جول لجيسوس سداسية للبارسا لأول مرة هذا الموسم سداسية لبرشلونة. يا لها من ليلة ويا لها من مباراة يا له من عرض ويا لها من واحدة من المباريات التي يقدمها برشلونة. جيسوس هذه المرة ضربة سادسة في المباراة وأولى هنا تبدأ من خلالها صفحة جديدة في مشوار هذا اللاعب مع نادي برشلونة. لاحظ الكرة لاحظ لامين يامال والصناعة سليمة من التسلل وسليمة في المرمى في الزاوية البعيدة البعيدة الصعبة المعلقة هنا يأتي من خلالها هدف المباراة السادس. يا سلام يا سلام على عرض برشلونة الفاخر وعلى عرض هذا الرجل. يا ساتر يا ساتر يا هانز فليك يا ساتر على ما يفعل هذا الرجل هنا في إسبانيا. يا الله سداسية اليوم سداسية اليوم قبلها الخماسية في أكثر من مرة وقبلها الرباعية في أكثر من ليلة. ثم ماذا يا بارسا ثم ماذا؟ هذه انطلاقة خطأ موجود نعم برشلونة اليوم يقدم واحدة من المباريات المذهلة جدية لا ترى لها مثيل بصراحة. فريق يسجل الرابع ترى عناصر تلهث خلف الكرة كما لو كان لو أنها متأخرة في نتيجة المباراة. طيب بعد الرابعة الخامس هذا الأمر لم يتغير. طيب بعد الخامس السادس الآن برشلونة يهاجم بحثا عن السابع. هذا هو عهد برشلونة الجديد مع هانز فليك. كرة إذن ملعوبة للأمام انطلاقة لبرشلونة مرة أخرى. كرة من جديد مقطوعة عن طريق من؟ هذا المتقدم من اليسار لكن خلاص لا متقدم لا من اليسار ولا من اليمين ولا لاعب هنا يبادر بالهجوم من العمق من جانب راسنج سانتاندير. هناك برشلونة من اليمين ومن اليسار ومن كل مكان. تعود المحاولة لداني أولمو الشوط الثاني راسنج سانتاندير حتى لم نشاهد يلمس الكرة كثيرا. نسبة استحواذ راسنج سانتاندير على الكرة في الشوط الثاني من المباراة نسبة ضئيلة جدا. هنا كرة والكرة تعود بعد ذلك لكريستنسن ثم وصلت لإيريك غارسيا لبرنال اللاعب البديل إلى أولمو من الجهة اليمنى. الكرة ملعوبة للأمام لبرشلونة أوفسايد على لامين يامال. اللقطة التي من خلالها ألغي هدف لامين يامال لكن هنا بالدي والانطلاقة من الجهة اليسرى إلى خارج أرضية الملعب. هل يتمكن بالدي من الحفاظ على مكانه العودة لمكانه أساسيا؟ أنا أعتقد في ظل عروض كانسيلو الحالية المذهلة يصعب على بالدي وعلى أي ظهير أيسر آخر. لو استمر كانسيلو بهذا العرض الهجومي بهذه الإضافة التي يقدمها لكن أيضا هناك أيضا جوانب دفاعية ينظر لها. كرة ملعوبة للأمام لبرشلونة لامين يامال لامين يأتي بالكرة وصلت ليولين أغيري زبالة. يولين أغيري زبالة يبعد هذه الكرة من أمام البارسا. من جديد هل يوجد فريق في الدوريات الخمس الكبرى سجل هذا الكم من الأهداف؟ لا يوجد نتحدث عن 27 هدف لكن هنا كرة واعدة لهدف المباراة انطلاقة وتشزني في هذه اللقطة يكفر عن خطأ ويبعد هذا الهدف ولكن هناك حالة تسلل في اللقطة الأخيرة حالة تسلل كما أشار حكم المواجهة. نعم حالة تسلل من أمام ياسر الزبيري في اللقطة الأخيرة بالفعل ياسر الزبيري إيكر وفيسنتي وكذلك جولياشفيلي هذه الأسماء الأربعة التي نزلت كبديلة في الشوط الثاني لراسنج سانتاندير. مرة أخرى إذن لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. 7 دقائق كل ما تبقى لدينا من هذه الليلة الطويلة الممتعة الرائعة التي بدأت ونحن نعلم تماما كيف ستنتهي. ليلة كنا نعلم تماما كيف ستنتهي، هذه الحقيقة، لأن برشلونة بالمنظومة الدفاعية التي قدمها في أول جولات الدوري، يا رافينيا، الفوز بخماسية، الانتصار على إلشي بخماسية في الدوري. حديثنا عن هذه انطلاقة. إذن لامين يامال، لامين يامال السابع، ربما ربما ربما ربما الله، لا لا لا لا لا يا لامين، لا لا يا يامال، لا، الكرة مرت، الكرة عبرت إلى خارج أرضية الملعب. لماذا تتمنع الكرة الليلة أمام لامين؟ لماذا تتمنع الكرة الليلة أمام لامين؟ مرت هذه الكرة، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لراسينغ سانتاندير. لو سجل لامين، الكل سيفرح للامين بصراحة. قدم كل شيء في هذه المباراة من الصناعة، من العمل، لكن هنا كرة، هنا ياسر الزبيري يأتي بكرة ملعوبة في اليسار، كرة ملعوبة لراسينغ سانتاندير، انطلاقة ممتازة، يا سلام الله على الكرة، على المحاولة، الزبيري هنا، ولكن أيضا جزني في المكان المناسب. حلوة المباراة بأجوائها وبعرضها، الجماهير أيضا عالم آخر. استمع الآن، بالدي، تقدم، هذه كرة، هذه محاولة، هذه انطلاقة، هذه كرة، هنا السابع، أوه يا كريم يا ديمي، لم تسجل ولا لامين سجل. كرة مرت وإلى خارج أرضية الملعب. لاحظوا الانطلاقة، بالدي من اليسار، مر بصورة ممتعة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية لبرشلونة. تبديل في صفوف راسينغ سانتاندير. اللاعب الذي يأتي بديلا يحضر من جانب هذا الفريق الضيف. لدينا حديث هنا عن غونزاليس الذي غادر أرضية الملعب، ويأتي هنا، هذا هو غونزاليس، خورخي سالينوس هو البديل الذي يأتي بديلا في صفوف راسينغ سانتاندير. الكرة وصلت لمصلحة غافي لبرشلونة، ملعوبة إذن لمصلحة جيرارد مارتن. كما ذكرت، الكل سيكون سعيد فيما لو سجل أمين. هذه انطلاقة، هذه المحاولة، ولكنها تعود، وكأن برشلونة الآن كله يريد الهدف السابع للأمين. كل لاعب تجد يبحث عن لامين. على كل، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، دقائق قليلة تتبقى من الوقت الأصلي للشوط الثاني من هذه المواجهة. بالدي، ولكن طالت الكرة على جيسوس، طالت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لراسينغ سانتاندير. جوا ماطرة في ملعب الكامب نو وسط هذا الحضور الرسمي الذي نشاهده. كرة إذن طويلة للأمام مرة أخرى، المحاولة لراسينغ سانتاندير، فريق خسر في مباراتين هذا الموسم، هذه الخسارة الثالثة، خسر من أمام ختافي وخسر من أمام رايو فايكانو في الجولة قبل الماضية، أتى لهذه المباراة وهو فائز بهدفين مقابل هدف على ديبورتيفو في الجولة الماضية، لكنه اليوم سقط بسداسية في هذه المواجهة. يعني أمام إلشي تلقى ثنائية، أمام الرايو تلقى ثلاثية، هذه 5 أهداف، أمام ديبورتيفو تلقى هدف، اليوم هذه السداسية اليوم في مباراة واحدة تلقى 6 أهداف دفعة واحدة دون أن ننسى ثنائية أمام فياريال. يعني المباريات الأربع الماضية تلقى هذا الفريق 6 أهداف اليوم في مباراة واحدة يتلقى 6 أهداف من جديد. تعود المحاولة مرة أخرى كرة إذن فيها هذا الخطأ وهنا الثاني إذن للمتألق هنا ياسر في محاولة بكرة منعوبة أمامية تصويبة تأتي ولكن الدفاع من أمام ياسر الزبيري في اللقطة الماضية اللاعب المغربي الذي كاد أن يسجل لكن كريم مر كم الله الله الله الله على الكرة هنا راح هنا للأمام الآن الله يا بارسا على هذا العرض بعد كل هذا العرض لا زال لك مكان يا لمين لا زال لك موضع سحر في اللقطة الماضية لا زال لك موضع إبهار في كرة مرت أخبروني من الذي سجل لماذا الكاميرا على لمين إذن من سجل لمين يمال من سجل هو من أتى لم أعرفك منذ اللقطة الأولى منذ الكرة الأولى وفي محاولة مرت وفي كرة عاد من خلالها لتصل إلى السابع لاحظوا الانطلاقة لاحظوا الروعة كريم أديمي مر لاحظوا الوفاء هنا في لقطة من خلالها الوفاء تأخر وانتظر ينادي لمين وين راح تكون يا لمين وين راح تتواجد يا لمين وصل لمين يمال وسجل بعد ذلك لمين يمال الهدف السابع بعد كل هذا العرض لا زال لك مكان يا لمين بعد كل هذا العرض لا زال لك موضع قدم موضع سحر موضع انصاف موضع هنا من التحليق لتحلق عاليا في سماء الليلة في سماء المباراة الله على لقطة فيها من الوفاء هل شاهدتم لاعب يجازف وينتظر ويتأخر والثواني محسوبة بل أجزاء من الثانية محسوبة كريم أديمي انتظر والله وكأنه يتساءل وكأنه يتحدث مع لمين وين راح تكون راح تكون في الأمام راح تكون في اليسار راح تتأخر قليلا للوراء راح تتواجد للأمام قديما وسجل الهدف بعد ذلك لمين بعد حالة من الوفاء والبحث عن هدف يسجل للمين أنا حتى قبل الهدف ذكرت بأن الكل يبحث عن لمين من جانب لاعبي برشلونة هذه البيئة لا تقهر من هذه بيئة لا يقهر أبدا كرة إذن تعود الآن آخر لحظات المباراة مشاهدينا متابعينا في كل مكان كرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب لكن بالدي وكريم أديمي والجهة اليسرى لبرشلونة هذا لمين كرة إذن لمصلحة البارسا خلاص ملعوبة هذه المحاولة من جديد في اليسار لبالدي يا عين يا بالدي الله يا بالدي الثامن هذه الكرة ولكن تبعد المحاولة تصل هذه الكرة لتعاد من جديد هذا البارسا لم يكتفي يحاول ويستعرض ويمتع جماهيره وأنصاره ويرعب منافسي هذه محاولة كريم أديمي والكرة إلى خارج أرضية الملعب أيضا كان من باب الإنصاف أن يسجل كريم أديمي على كل مباراة بصراحة استعرض فيها برشلونة أكثر مما لعب كرة إذن تعود من جديد انطلاقة لراسينغ سانتاندير في كرة ملعوبة لكنها تعود كريستنسن في وسط الميدان داني أولمو إذن كرة تغير ترسل في أقصى الجهة اليمنى، يغير مسار اللعب كليا لبرنال لبرشلونة. لم يكتفي، هل اكتفى هذا البارسا؟ لم يكتفي هذا البارسا. هل سجل السباعية؟ نعم سجل سباعية. طيب هل اكتفى بالسباعية؟ لا لم يكتفي. للأمام، لا يعرف هذا الألماني إلا اتجاه واحد، لا يعرف هذا الهانسي فليك إلا اتجاه واحد. للأمام للأمام، تصل المحاولة للأمام لبرشلونة، للأمام لجافي هنا، للأمام بالدي. إذن مرة أخرى يلعب الكرة إذن لبرنال، برنال للأمام، برشلونة للأمام بحثا عن الثامن. بالدي إذن بكرة، قد يأتي هنا الثامن، ينتظر بكرة، لامين لامين لامين بكرة وصلت لحارس المرمى يولين أجيري زبالة، حارس المرمى في اللقطة الأخيرة، وبالتالي ثواني أخيرة خلاص قبل نهاية المباراة، تأكيد الصدارة، الانتصار لأول مرة في تاريخ نادي برشلونة في أول 7 مباريات رسمية في موسم الجديد. هذا أمر يحدث لأول مرة في تاريخ البارسا، 6 انتصارات محلية والسابع منها في دوري الأبطال. مبروك لبرشلونة ولجماهير في كل مكان هذا العرض الكروي الفاخر الذي قدم في هذه المواجهة، مبروك له مواصلة الصدارة وهذه الأرقام المميزة. مشاهدينا متابعينا، سعد جدا بتواجد معكم في هذه المباراة، ألقاكم وأنتم دائما في صحة وعافية، إلى اللقاء.
1: كل شكر لعامر الخذيري. إذن 7 أهداف كاملة لبرشلونة، يواصل بها العلامة الكاملة ويواصل كذلك الإبهار على مستوى الأداء، انطلاقة مرعبة هذا الموسم. يفوز برشلونة بالسبعة أهداف مقابل 2 أمام راسينغ سانتاندير، يحقق فوزه 6 من 6 مباريات في الليغا، 28 هجوميا في المسابقة، تهديفيا بمعدل يقترب من 5 أهداف في المباراة. دعونا نعيش هذه الأجواء.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

الاول لا الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

Tu t'enfuis.

أحبك أحبك أحبك أحبك يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول